0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.
2: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ريف إلى صارت سنين مماحيل. عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عجزت أحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.
4: جديد الفنانة عهود، لا تبرر.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: جديد الفنان سعد الفهد، شعوري.
2: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطات فراقك وطيفك.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: جديد الفنانة عهود لا تبرر.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني، يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: جديد الفنان سعد الفهد، شعوري.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة.

0: المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745279. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هوا.
2: ومستغرب

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-5-798.

이 모습 하스르트 이 모습 하스르트 يشوف الفرحة في عيون وأشوف الميت بدوني وأشوف الميت

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما

أقيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: أيوة غدا وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة وأشوف إيش هست، لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا فيكم في هذا اللقاء اليومي معاكم من بحرين اف ام وبرنامج بعد العصر اللي نكون فيه معاكم إن شاء الله من الحين للساعة 5 المساء. نطرح فيه مواضيع خفيفة ونسولف وندردش معاكم ودائما يسعدنا هذا التواصل ونتمنى أنه يسعدكم. حيا الله مساك نيلة.
1: الله يسعد مساك فاطمة ومسي بالخير على كل من يسمعنا. سعد الله مساكم بالخير والنور والسرور، وهذه الانطلاقة معكم مستمعينا كالعادة في بعد العصر. احنا على الموعد على 93.3 نلقاكم من الأربع للخمس، مواضيع ولا أحلى، ونحب انكم تثرونها باتصالاتكم ومشاركاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. واليوم يعني الجو كان عنده مقدمات حلوة.
0: الجو
1: ما حسيتي؟
0: يعني مبلى في شوية يعني تحسن لطيف شوية،
1: تحسن جدا بسيط
0: بس ينحس.
1: بالضبط. إن شاء الله يعني الأجواء تكون باردة وخفيفة وكل من يسمعنا يستمتع معنا. طبعا إحنا يعني بالسيارة المكيف يبرد علينا وإن شاء الله إحنا نبرد عليكم بالسوالف وأنتوا تبردون علينا. ولا شك في بعد العصر يعني المواضيع اللي نثريها دائما ما تثير الجدل، لأن إحنا اليوم قررنا نهدأ.
0: اليوم الموضوع يعني لطيف وايد.
1: اليوم الموضوع مستمعينا يعني خلينا نقولها في البداية فاطمة عشان يكون لنا فرصة لكل شخص يسمعنا للتو ويحب يعبر عن رأيه في هذا الموضوع. سؤالنا بسيط اليوم، شنو الكلمة اللي تعتبرها دواك؟ شنو الكلمة اللي ممكن ترمم أو تصلح قلبك لو في أحد أتعبه أو زعله أو في من الهموم والمشاكل ما يكفي؟ أو أحيانا الكلمة هذه مو جديدة ولا غريبة ولا تحتاج ترتيب، لكنها من شخص هو قادر فعلا أنه يخفف عنك هذه الهموم.
0: بالفعل يعني نفس ما نعرف مستمعينا أكيد الكلمة لها تأثير السحر نفس ما يقولون. الكلمة اللي تطلع من شخص مو أي شخص بالنسبة يعني لنا أكيد لازم يكون لها وقع وأثر كبير في يومنا، حتى كله في طريقة مزاجنا شلون كانت اليوم يتغير في لحظة بين لحظة ولحظة. حتى ممكن أنه يكون في موقف مزعج لنا نيلة أو مشكلة ما يعني إحنا ما بنقول أن الكلمة بتحلها يعني مو يعني لهذه الدرجة، ولكن ممكن أنه يتغير طريقة تفكيرنا في نظرتنا حق هذه المشكلة تهون علينا يعني.
1: نعم فاليوم يعني صراحة يا بخت الإنسان فاطمة اللي عنده المقدرة أنه يخفف عليك. نعم. لأن أنت أحيانا تروح حق أشخاص تشتكي لهم ممكن يزودون عليك هذه الهموم والمشاكل، على عكس البعض يمكن يخلونك تشوفها من زاوية مختلفة. تشوف البركة في البلاء أحيانا.
0: صحيح.
1: وإحنا ما نقول أن أحيانا المشكلة قد تكون شديدة، لا، حتى لو موقف بسيط عكر مزاجك. يا ترى شنو الكلمة اللي تعتبرها دواك وممكن تصلح شيء في داخلك؟ ولا شك أن أنتوا يطري على بالكم أشخاص ممكن فعلا يرممون أو يصلحون يعني ما يفسد موقف أو شخص معين أو عابر في حياتكم.
0: أو أحيانا وقت يعني في وقت الكلمة في وقت يعني هو الوقت الصح اللي فعلا إحنا
1: أنت محتاجين تسمعين هذا الكلام. نحب نذكر اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. إحنا معاكم على مدار هذه الساعة، نحب دائما نسمع آراءكم. تحياتنا من خلف المايك الزميلة فاطمة محمد، تحياتي نيلة الرويعي من الإخراج الإبداع فايزة عبدو. وفايزة اليوم شنو محضرة حق البداية؟
0: الله مروقة
1: البداية،
0: يلا روقي النوية.
1: البداية فيها مطرف.
0: الله
1: خليك أنا وروح عند فايزة أسمع
0: أنتي خلاص مطرف.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: فايزة تدور على جبر الخواطر. فايزة قبل شوي تقول يعني الفكرة بشكل عام جبر الخواطر، وهي فعلا احنا يعني طرح السؤال قريب من يعني هذه الكلمة اللي قالتها فايزة. صح. احنا لما نقول شنو الكلمة اللي تعتبرها دواك، شنو الكلمة اللي تمسح لقلبك وتبرد خاطرك، واحنا ما نحس كذي اساسا ان الكلمة عالجتنا الا اذا كانت فعلا جبر خاطر.
1: اكيد ما تطلع يعني من الا من قلب صادق يعني ويقولها وهو صادق، فاكيد بتوصل لنا.
0: وهذا القلب يحبك فاطمة، يحبك، يخاف عليك من الزعل. احيانا يمكن المشكله كبيره، احيانا ممكن الشخص اللي قدامك يتفاجئ من اللي انت بتقولينه ويحزن لانك حزينه، لكن يحاول انه ما يبين، خوفا من ان زعلك يتضاعف. يعني
1: صح،
0: في كلمات يعني مو مجرد كلمات،
1: لا
0: ما تكون صراحة عابرة علينا أبدا في الأوقات الصعبة. كلمة أمك تطمنك فيها، صديق يحاول يطلعك من المود اللي مو حلو، تسمعها من شخص تحبه ممكن يعني يتغير مفهومك ونظرتك حق هذه المشكلة أو الحدث.
1: صح.
0: يعني فعلا كلمة واحدة ممكن تكون دواء للقلب.
1: نعم، إذن مستمعينا اليوم راح نتكلم عن شنو الكلمة اللي تعتبرونها دواء لكم، شنو الكلمة اللي لينيات في وقت صح تحسسكم ان كل شيء راح يكون بخير واحسن وافضل. ننتظر مشاركاتكم مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-2-6. خبرونا شنو الكلمة اللي لها مفعول السحر عليكم وفي نفسكم. هل تذكرون مثلا كلمة انقالت لكم في وقت انتو كنتو يعني تحسون أنك أنتوا بحاجة لها وليه اليوم تتذكرون؟ يعني في أشخاص لحين نايل اليوم يتذكرون ليه اليوم شنه يعني قال لهم في الموقف المعين، في مثلا الفترة المعينة، حتى في المكان المعين.
0: صح.
1: يعني ما ينسونها.
0: أمس كنت بس في عصف ذهني وأفكر شنو من الكلمات اللي أنا يعني سمعتها وأثرت أثرت أثرت فيني حقيقة فاطمة، لدرجة أنه أنا ما أنساها لليوم. يعني في مواقف وايد.
1: صح.
0: بس يمكن يعني أحد المواقف ذكرني بإنسانة عزيزة علي، يعني من وسط المذيعين ومن الأعلام. يعني أذكر فاطمة أن المشهد كان ما في زعل أساسا، كانت عارفين شعور الإنسان لما يحط خطوته الأولى في مكان عمله ويشعر أن هذه المهنة في منها يمتهنونها أشخاص وايد، فيا ترى أنا وين من هذا كله؟ يعني أكيد راح أضيع في هذه
1: وين مكاني بالضبط وسطهم. نعم.
0: فتحسين أحيانا أن كنت شوية تبين تتراجعين أو تحسين بالخذلان، لا أحسن لي ما أشتغل.

0: اشتغل هالشيء اشتغل هالشيء حتى لو كنت موجودة في المكان. فكنت أوصف لها شعوري. أذكر أنها قالت نيلة ترى يعني رأس أو قمة النجاح مسطحة ما هي مدببة. فكل ما خذتك هذه القناعة راح تحسين أنها هي تشيل وايد.
1: صح.
0: ولما تشيل وايد تأكدي أن من هذول الموجودين في أحد راح يبرز وراح يكون مميز من بين الجماعة. فلا تحسين أن السطح فعلا يعني مزدحم أو ما يشيل أو ما في متسع أن شخص يثبت نفسه يتميز عن غيره يقدر ينجح في هذا الخط في هذا المجال.
1: إيه هذه الكلمات بالنسبة لك أي مو بعابرة يعني
0: أبدا
1: يعني في كلمات إحنا ساعات نسمعها حتى تنقال كمجاملة
0: صح
1: بس من باب اللطف أو مثلا التهوين الشيء مو تهويله أو
0: نعم.
1: مثلا بس إنه يعني كلمة مثل هذه نيلة أكيد تبقى
0: تغير وايد
1: أي تبقى في نفسك يعني
0: وتكون أحيانا بعض الكلمات فاطمة يعني نقطة مفصلية في حياتك
1: صح.
0: إذا كانت مرتبطة في مهنة في قرار مصيري في ارتباط في غيره أي كلمة خفيفة أو خلنا نقول جملة فيها نضج ووعي يعني أحيانا الناس أكبر من تسنن وخاضوا من الحياة ما يكفي أن يكون عندهم خبرة أنت
1: صح.
0: تقدرين تستفيدين
1: أي
0: منها
1: أكيد.
0: فليش لا ليش ما أسمع وأحاول أفكر وأخذ من هذا الكلام وأبتدي أطبق
1: صح فعلا كلامك جميل نيلة بالعكس إحنا مهما كبرنا بعد نحتاج يعني علشان تمشي حياتنا بسلاسة أكثر ونتحدي الخوف ساعات اللي فينا والتردد تشوفين هاليد الحانية هذه يعني شبهت الكلمة ترى نفس الطبطبة
0: صح
1: أي بس بدل ما الواحد يطبطب بيده مثلا على شخص الكلمة تطبطب على نفسنا من داخل يعني نفسنا
0: صح وهذه يعني فاطمة مساحة للإنسان اللي يعني يمكن يغفل أنه يتفكر في نعمة وجود مثل هالأشخاص
1: أيه
0: في
1: والله.
0: حياته
1: صدق اللي في
0: لأنك
1: حياته.
0: لو قلبت المشهد وجربت أن توصف معاناتك أو مشكلتك وتلاقي شخص يكسى عليك
1: أيه.
0: أو يقول لك كلام أنت مهموم
1: أيه يحطك زيادة
0: ثقل عليك أيه زيادة
1: صح.
0: أنت خايف أنك تجدم خطوة ورجعك 10 خطوات
1: أيه
0: لي ورا
1: أيه
0: فأنت بس تقارن تحس أن هذه نعمة
1: أيه
0: عظيمة
1: صح. تشوف الفرق
0: فعلا.
1: في حياتك نعم.
0: وسحر مثل ما قلتي في
1: أيه
0: البداية
1: سحر. أي والله. إذا مستمعين ما زلنا معاكم وموضوع حلقتنا اليوم أثر السحر سوري قلتي السحر وهو سحر الكلمة يعني فعلا شنو الكلمة اللي تعتبرونها لكم مثل يعني مفعول السحر وكالبلسم يعني تيكم في وقت أنتوا تحتاجون أن أنتوا تسمعونه طبطب عليكم وتخفف عنكم يعني تغير مزاجكم حتى يومكم كله يمكن أنه هو يتغير لو مارين في مشكلة لا سمح الله والله موقف معين ممكن أن تغيرون نظرتكم لهذه
0: المشكلة.
1: أنا
0: واتساب قبل شوي قلت
1: أيه؟
0: أحلى شيء تم إيداع المبلغ قلت هذه
1: مثلاً
0: من أحلى الأدوية
1: أي هذه عاد إحنا متفقين عليها كلنا
0: ناخذ أم حسين مساء الخير
2: السلام عليكم حبيبتي
0: عليكم السلام يا هلا ومرحبا
2: شلونكم يا عمري طيبين حبايبي
0: طيبين يا هلا ومرحبا فيك
2: انا مطلقه
0: اي
2: 50 سنه في الاجار ادفع 200 دينار مطلقه وانا بل سني وحده سكنيه
0: نعم أم حسين
1: مثلا
0: أنا يعني أقول لو تتصلين في صباح الخير يا بحرين يمكن يعني يخدمونك وايد أسرع من عندنا تسمعين صباح الخير يا بحرين
2: شو أسوي أنا في ذي الحالة المرأة استقرار
0: إيه. إيه نعم سمعيني يا أم حسين أنا بس بوجهك للمكان الصحيح برنامج صباح الخير يا بحرين يطلع على 102.3 من الأحد ليل الخميس يستقبل أي ملاحظات موجهة للهيئات والمؤسسات الحكومية هذه الملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار والوزارات ما يقصرون بالتفاعل مع صباح الخير يا بحرين وتسجل كل البيانات وإن شاء الله يا رب يعني طلبك يلاقي السرعة في الاستجابة بإذن واحد أحد يعني كل المتصلين في صباح الخير دائما ما يعني نوصل معاهم لنقطة وحل إن شاء الله بالتعاون مع الوزارات الحكومية حياك الله يا أم حسين
1: يعني
0: هاي يعني فايزة
1: شوفي ما عندنا اتصال. يعني احنا استفدنا بعد ترى من مكالمة أم حسين ان هي بعد الكلمة اللي تحب تسمعها ان يؤخذ يعني طلبها بعين

0: الاعتبار.
1: وهذه بعد إضاءة وتودينا لمكان ثاني فاطمة، إن أنت يعني ما يصير، وهذه واحدة من الشغلات اللي أمس لما كنت يعني قاعدة أرتب الحلقة فكرت فيها، ما يصير إن أنت تفكر الكلمة اللي بتسعدك ولا بتحييك ولا بتجبر خاطرك هي أساساً يعني شيء في علم الغيب.
0: أيه؟
1: راح يصير صح. ما راح يصير أنا مو عارف.
0: أيه؟
1: هذا يفقدنا حتى يعني المتعة في اللحظة الآنية. أيوة.
0: ما يخلينا نعيش
1: صح. ولا نستانس ولا نعرف قيمة الناس الموجودة في الحياة.
0: بس نولول وألف فكرة بتيجي.
1: أيه؟ إذا على المشاكل ويعني المواجهات والحياة وما فيها يعني من هموم قد تصادف الإنسان، إن شاء الله الله يبعد الهم
0: إن شاء الله.
1: لكن إذا أنا يعني حلها اللي ما أعرف ممكن بعد سنة ممكن بعد 10 سنين
0: صح.
1: أقول عنا دواي معناته أنا راح أظل تعبان طول هذه السنوات وما أعرف أستمتع وعيش. لذلك يعني سواء بالعكس. بالنسبة لأم حسينة وحتى أي شخص ثاني أحيانا يعني شخص ناطر وظيفة، شخص ناطر بيت
0: طبيعي،
1: شخص ناطر إنسان عزيز عليه يتشافى، على العكس هذه الأمور إحنا يعني نسلمها لرب العالمين. أيوة. والإنسان قد ما يقدر يتفائل ويستمتع بما يملك وبما أيوة. في يده
0: أهم
1: الآن.
0: أهم شيء يعيش اللحظة اللي هو فيها، ما ينتظر يعني شيل هم يعني باكر شنو هو بيصير، شنو هو بيسوون لي، شنو هو بحصل عليه، شنو اللي شيء بيرضيني، هل بيصير ولا لا.
1: فتر.
0: بالفعل نعيش اللحظة.
1: هاي فايزة، فايزة تبي سمعنا شيء. اتصالاتكم مستمعين على 1-7-4-5-5-6. يا ترى شنو الكلمة اللي تعتبرها دواك؟ شكرا كل هذا والله.

0: De gimnasio.
1: يومك طويل وضغط الشغل تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. هلك معانا سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر. بعد العصر للاتصال 1-744-5256.

0: ما زلنا معاكم مستمعين مكملين في برنامج بعد العصر، واليوم نذكر بموضوعنا. راح نتكلم أو إحنا نتكلم حاليا عن شنو الكلمة اللي إذا قالت لك تكون لها مفعول اللدوة أو البلسم الشافي، شنو تأثيرها عليك على نفسيتك وعلى مزاجك. وما زلنا نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-6.
1: إذن سؤالنا اليوم يعني خفيف لطيف، وأتوقع أي إنسان ممكن يسأل نفسه راح يتبادر الجواب إلى ذهنه بسهولة. نعم. ويتذكر هذه النوع من الأشخاص الموجودين في حياته، ولو كنت أنت يعني ما تميزهم أو مو ما يعتبرهم نعمة، إحنا اليوم في هذه الحلقة راح نميزهم وراح نذكر فعلاً أنفسنا أن هم فعلاً أشخاص خاصين في حياتنا، لهم تأثير الدواء على قلوبنا وسحر وبلسم فاطمة مثل ما قلتي. نعم. على القلب كلمة تسمعها من شخص وتكون هذه الكلمة في الوقت الصح تحسسك أن كل شيء بيكون بخير، وأن نعم. الدنيا بخير، وأن مشكلتك أكيد لها حل. يعني أذكر بعد واحدة مرة قالت لي أنا لما أشتكي حق أمي ما يعني ما تسهب معاي بالكلام، كانت دائما تقول لي كل شيء له حل.
0: بس هاي جوابها.
1: كانت دائما تقول لها لو شكت لها مشكلتها تقول لها كل شيء له حل. تقولوا كل مرة كنت أسمع يعني منها هذه الجملة أحاول أدور على مخرج وألاقي الحل. يعني حتى لو كان الأم ما عندها الفكرة شنو الحلول، إلا أن هي يعني عطتها البنزين حتى هي
0: قاعدة وتمشي عليها صح،
1: تجتهد وتسوي عصف وتحاول قدر المستطاع
0: صحيح
1: تحل مشكلتها. أحيانا أنت عارف بس الخذلان فاطمة، التعب، الإنسان يكون منهك، يحس أن العقل ما يشتغل معاه صح، وما يفكر في الحلول
0: صح،
1: وبس محتاج بش صغير.
0: أيوة. وخصوصا إذا ياتش من شخص انت تعرفين انه هو صار

0: قويات الكلمة بتطلع منه يعني بتوصل لإذنك
1: وتهم مصلحتك
0: يعني نعم. بيكون لكلمته هذه نفس ما قلنا مفعول لدواء والبلسم الصافي. أعتقد في مكالمة من بوريم. بوريم مساء الخير.
2: مساء النور والكرامة والأنوار عليكم يا نيل وفاطمة، منورين الإذاعة ومنورين الأثير، وأنتوا يعني دائما مبدعين ومتألقين.
1: الله يسلمك. نوركم يا بوريم، حياك الله. هاي يا بوريم،
2: الله يسلمكم. بالرغم أني قاعد يعني أخذ لي بريك يعني مع الأهل على البحر شوية كذي، إلا أنا بعد يعني لازم
1: عليكم بألف عافية. إحنا قلنا اليوم في تحسن، في هواء خفيف، بوريم مستغل الأجواء ان شاء الله.
2: يعني الجو جدا متحسن، حتى حراره البحر افضل يعني عن الاسابيع اللي فاتت، فيعني فرصه الواحد يستغل الاجواء.
1: زين سويتوا ان شاء الله.
2: جبر الخواطر هو قد يكون كلمه وممكن يكون فعل على فكره يعني، وانا بشارككم فعل يعني تو من فتره يمكن 10 ايام انا سويته، بس الحلو انه يعني جبر الخواطر يعني ترى ما يحتاج مجهود، ما يحتاج منك تعب، ما يحتاج منك انك تدفع او تشحذ الهمم عشان ترى يعني تعطي او تجبر خاطر احد. يعني جبر الخواطر قد يكون كلمه طيبه، قد يكون دعاء يعني سواء كان بظهر الغيب او حق الشخص في وجهه. جبر الخواطر ممكن يكون احترام، جبر الخواطر قد يكون ضغط نفس. جبر الخواطر له اشكال كثيره، بس يعني انا يعني المهم في الموضوع واللي يعني اركز عليه انه ترى جبر الخواطر ما يطلع من اي شخص يعني، ولا يعطى بشكل تلقائي وعشوائي.
1: صح. قل لنا موقف يا بوريم.
2: والله كنت في أحد الهايبر ماركتس الكبيرة في البحرين، ورحت عند موظف على الكاونتر كان قاعد، حسيت أنه هو يعني كأنه منهك يعني من العمل.
1: نعم.
2: فوانا قاعد أحط الأغراض، حتى قاعد طالع يعني ترى في النهاية إحنا بشر يعني، حتى الناس في مواقع عملهم يا أخي يعني المفروض في هذه الأجواء الحارة الواحد يعني يطيب خاطرهم بلو كلمة
1: يشعر بالآخر.
2: صح.
1: نعم.
2: فأنا وأنا أحط الأغراض وصلت عند يعني بعض الحلويات تبي شوكولات على كافي على، فقلت أنا تدري قمت ورحت خدت أحد أنواع الشوكولات اللي كلنا نحبها لونها أبيض وأحمر، قمت وحطيتها على الكاونتر، قلت له بضيف هذه بعد عليهم، قال لي أضيفها على الحسبة، قلت له أضيف. المهم بعد ما حسبها حطينا الأغراض في الكيس، قلت له هذه لك تفضل، هاي لأن هدية مني لك لأني حسيتك إنه تعبان، فخذ هذه بيروقك شوي بتكون. وجهه تغير والله العظيم، وجهه يعني شوف الشوكولات ذي اللي
1: شيء بسيط. أي نعم.
2: والله العظيم أنه حسيت كان يبي يطلع من الكونتر يحضني، قلت له لا لا بالعكس هذه شيء مني لك يعني، بس أقول لك شكرا والله يعطيك العافية. ترى شوكولات في النهاية 400 فلس، لكن
1: صح
2: ترك أثر يعني، بيتم يفكر في الموقف وراح يعني حتى منظوره راح يتغير للحياة. أيوة. الحياة حلوة، الحياة فيها ناس تحس فينا، فالتعاطف مع الناس والإحساس فيهم.
1: والله دائما يا بوري ما تثرينا، أنت عطيتنا فكرة اليوم، يمكن إحنا صدق في ظل هالأجواء الحارة هذا الوجه اللي يعني المستاء لبعض الموظفين تشوفينه وتلاحظينه دائما.
0: صح.
1: وتحاولين يعني تشعرين فيهم فاطمة.
0: نعم.
1: وبركة الإنسان على نفسه أنه يستشعر يعني شقد الآخر.
0: أيه.
1: قد يكون مستاء متضايق، يعني مثل ما تحس بمشاكلك تحس بمشاكل غيرك.
2: نعم. وحيانا ما في مشكلة يعني، أنا بعد أشير على أيدي بعض المؤثرين، بعض المؤثرين يعني أوجه لهم تحية من هذا المنبر. يعني أحيانا في بعض المؤثرين صراحة الله يبارك فيهم يطلعون حتى لو بغرشة ماي باردة في عز الحر، حق عامل محطة بترول، حق عامل نظافة، حق ترى هذين كلهم على فكرة بدون ذيلة أنت ترى ترى نضيع بدونهم.
1: صحيح.
2: ترى نضيع بدونهم، والله نضيع بدونهم، مع أنهم يمكن وظائفهم بسيطة.
1: وهذه نقطة مهمة بوريم، لأن احنا أحيانا لما نشوف مثل هذه الفيديوهات يمكن يطلعون وايد معارضين، إذا أنت بتسوي عمل خير أو تتصدق لا تنشر. أنا أقول بالعكس، إذا هو شخص مؤثر خلي يأثر.
0: صح.
1: وخلي يعني الحين بوريم بكلامه أعطانا فكرة مثلا.
0: أي. صح.
1: أنت والله قاعد تحاسب بسوبر ماركت وحسيت أن هذا الموظف متضايق، شو المانع أن أنا أخذ له شيء من الموجود أسعدت. آيس كريم ولا أي شيء وقول له هذا مني لك، يعني
2: أثرها كبير.
1: صحيح.
2: أثرها راح يكون كبير والله، يعني أتمنى يعني أنا أذكر نفسي وأذكر الجميع، ترى صدقني هذه راح تحسب لك جبر خواطر.
1: أيه.
2: راح تحسب لك صدقة، راح تحسب لك الكثير ترى يعني.
1: صح.
2: وانت حلو. أنا يعني أنا عن نفسي ثقافة العطاء عندي، أنا أستمتع لما أعطي. أنا أحس أنا عن نفسي أنا استمتع حتى لو من مالي.
1: الله يجزيك خير يا بريم وشكرا.
2: الله يبارك فيكم. شكرا
1: مداخلتك جدا جميلة كالعادة. شكرا لك يا بريم.

0: يبقى حياة
1: الله
0: قلب.
1: يسلمكم، شكرا جزيلا.
2: يعني نايلة حلو ان احنا نكتشف ان يعني بساعات الواحد نفس ما يقولون يعني تاخذ الحياة تاخذ الدنيا. ساعات مثلا احنا داشين مكان على السريع ما نحط بالنا ساعات على مثلا شخص كان منهك مثلا من العمل، مجهد خصوصا في يعني مثل هالجو في درجات الحرارة العالية، ولكن نفس ما قال بوريم ممكن شيء بسيط احنا نقدمه لهالشخص يعني نصنع يومه يعني نفس نفس ما قال.
0: واحيانا فاطمه الانسان يظن بس هو اللي عنده مشاكل يعني
2: صح.
0: ولا يلام لما يكون الانسان في مشكله وحاس بالحزن والعبء داخله، يعني يغفل فاطمه انه يحس بالاخرين
2: صح.
0: من حوالينا، لكن حاول دائما توقظ نفسك في انه مو بس انت اللي ممكن تواجه مشكله، في اشخاص اخرين وقد يكونون اضعف منك واقل حيله منك.
2: فما بيضيع هذا الشيء بعد اللي انت تسويه، أكيد بيرجع لك في يوم يعني غير أجر عند رب العالمين
0: أكيد، وغير أثر عليك يعني هذه ثقافة العطاء اللي قال عنها بوريم قبل شوية، ترى هي يعني حلوة لصاحبها أكثر من الأشخاص
2: طبعًا.
0: اللي قاعد يمدهم ويعطيهم
2: صح.
0: لأن يعني هو الشخص
2: أنت تسوي لنفسك
0: بالضبط
2: وتشوف أثره بعد في غيرك.
0: والمعطاء فاطمة يعني ما تتخيلين قدر السعادة اللي ممكن يحسها إذا أسعد غيره حتى
2: صحيح.
0: لو كان هذا الشخص غريب عنا. فمستمعينا احنا اليوم سؤالنا شنو الكلمة اللي تعتبرها دواك جبر الخاطر؟ يا ترى شلون بالنسبة لك هذا المفهوم اللي قد يكون من كلمتين جبر خاطر او كلمة مثل الدواء مثل السحر مثل البلسم، لكن ايش كثر ممكن تخلي الحال يتغير من الى وتغير مزاجنا من الى وتأثر فينا اثر كبير وتصحح مسار المشكلة وتخلينا نشوفها اوضح وتحولنا يمكن من بقعة كلها ظلمة لنور.
2: صحيح. وهل أيضا هناك محور بعد خليتي نايلة كان يتكلم عن الكلمة اللي مثلا لها تأثير علينا، هل تعتمد بعد على الشخص اللي قالها لنا؟ ليش بعض الكلمات مثلا من أشخاص معينين يكون لها تأثير مختلف يعني على حسب الشخص؟
0: صح.
2: يعني بعض الأشخاص
0: فعلاً.
2: يعني تفرق عندك اللي قالها يعني ما تفرق عند شخص ثاني مثلا تفرق بالنسبة لي.
0: صح. وليش أنا ذكرت لك يعني موقف صديقة لما قالت أن أمها تقول لها كل مشكلة لها حل؟ يعني أنا أتوقع لو أسمعها من شخص ثاني أقول يعني أنا في مشكلة،
2: أنا في مشكلة وهي ما يعني ما خليني نقول ما طيبة خاطري يعني من هالنوحية،
0: أو ليش قاعدة تنظر يعني؟
2: صح. ليش تنظر؟
0: لكن تخيلي لو أمك اللي تقول لك هذه الكلمة
2: أكيد
0: فاطمة، يعني تحسين نفسك فجأة بطلة ولازم تجدين حل، لازم تطلعين من المشكلة عشان ترجعين تبتسمين وهي ما تشوف وجهك زعلان. فالشخص إش كثر يفرق كلمته أو طبطبته مثل ما قلت تفرق علينا. يعني لو جات يمكن من شخص وايد مقرب لا مو بس خلينا نقول يعني معزة وانتي تعتدين في رأيي
2: صح
0: مكانته بالنسبة لك عالية، فش كثر هذه الكلمة بيكون لها واقع كبير.
2: صح. إذن مستمعين متواصلين معاكم وعندنا أيضا اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. مساء الخير.
3: مساء النور والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي.
0: يا هلا ومرحبا.
2: الله عليكم السلام.
3: كيف حالكم؟ يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
3: أنتوا اللي أول الناس اللي في هالوقت حديتوا بيوتكم وياتها، وأنتوا اللي تنقل لكم كلمة جزاكم الله خير اللي حديتوا في هالبرنامج وفي ذي الوقت بالتحديد.
0: عسى الله يسلمك. من ويانا أبو علي عدل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اي نعم.
2: حياك الله ابو علي.
3: مرحبا العافية.
0: لا انا يعني في مستمعين خلاص حفظنا اصواتهم. شلونك يا ابو علي؟
3: الله يثبت بك في الدنيا والاخره يا رب.
0: الله امين. شلون صحتك يا ابو علي؟
3: الحمد لله نحمد الله ونشكره.
0: ان شاء الله يعطيكم
3: الصحه والعافيه يا رب العالمين.
0: الله يعافيك.
2: الله يسلمك. سمعت موضوعنا اليوم ابو علي؟
3: والله سباقني بوريم جزاه الله خير في الموقف اللي ذكره، كنت بذكر لا اله الا الله محمد رسول الله مشابه شويه عقل
0: كره.
3: نعم. امس طالب بعد نفس الشيء انا اقراض من سوبر ماركت الصغيره.
0: اي
3: وفي عز الحرق بصلاه الظهر تقريبا.
0: اي
3: فجاني الشخص اعطاني الاغراض، قلت له جزاك الله خير وما قصرت الله يوديك الجنه.
0: اي
3: اسيوي هو ما يعرف، لا يقول لي شنو يقول.
0: اي
3: قلت له جزاك الله خير

0: الله يعطيك العافية، الله يوديك الجنة.
1: ايه؟
0: لا يقول أنا من زمان هني أشتغل.
1: ايه؟
0: ما يسمع هذه الكلمة، شنو يقول مرة ثالثة؟ عديتها ثلاث مرات.
1: اي نعم.
0: أكررها له ومثلها له.
1: اي نعم.
0: يا الحصان وعطيتها قرشة الماء. لا يقول لي أنا اسمي زكريا. ترى أنا مسلم.
1: إيه
0: أنا أعرف أنت شنو يقول، بس أنا يبي يسمع مرة ثانية ما يسمع كلش هذه كلها في دجاج. إيه.
2: يعني شوف مجرد كلمة يا أبو علي يعني حملت كل هالمعنى وعلي بالنسبة له.
0: بيض الله وجهك، جاي تعبان مثل ما ذكر بريم، جايبهم في جاري يبي يمشي، فلما حاول يطول في الحوار قال لي أنا اسمي زكريا. قلت له زين تعرف شنو معنى زكريا؟ وقال لي المعلومة أنه هو نبي هو قصته.
1: ايه
0: هالمعلومة.
1: اي نعم.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هالمعلومة اللي قالت له إياها قال له هو يقول اللي في قلبه بطريقة ثانية ونسى أنه يبي يمشي.
1: ايه وعليه فتح معه حديث.
0: جزاك الله خير. فهالكلمة يمكن أنت تقولين عندك إياها بسيطة.
1: بسيطة صح. نعم.
0: لكن أثرت فيه تأثير جدا.
1: مو بس الكلمة، أنك خدت من وقتك يا أبو علي وقفت تسولف معه وفتحت معه حوار وخذيت وعطيت.
2: والجو كان ما يساعد
0: ولكن ما يساعد بالمرة. ما يساعد بالمرة.
2: هذه يدل أن الكلمة وراها قوة يا أبو علي، لأنها تأثر في المشاعر.
0: تأثير الكلمة اللي أكله.
1: إيه نعم.
0: قال لي أنت ليش ما يمد يدك ياخذ الأغراض؟ قلت له أنا ما يشوف. يقول لي هاك
1: الله يعطيك الصحة. إيه نعم.
0: أي وقت يبي شيء مني، أي وقت يبي شيء. شوفي الكلمة وين راحت أثارها وعادها. كلمة إيه بسيطة.
1: نعم.
0: إنك بتعطلن الأجر من رب العالمين.
2: إيه جبرت بخاطرة. الله يجبر
0: بخاطرة.
1: والإنسان اللي فيه خير ويعمل خير الله سبحانه وتعالى يحط في دربه ناس فيهم الخير لك كذلك ويرجع له بشكل أو بآخر. شكرا لاتصالك يا أبو علي.
0: أبوان ومثلكم شروط.
1: سمعنا صوتك دائما. حياك الله.
2: حياك الله أبو علي.
1: يا أهلا ومرحبا.
2: عندك فايزة
1: سمعينا.

كل فكرة نافذة وكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا بعد العصر.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا، مسي بالخير مجددا على كل من يسمعنا في بعد العصر. واليوم يعني حلقتنا رايقة
1: أيوة.
0: وهادية، ونبي نسمع عن المشاعر اللي تجتاحنا لما نسمع كلمة تكون بمثابة علاج لنا في وقت صعب. من منو نسمعها وليش أساساً؟

0: يعني تنتشلنا أكيد إن لها الأثر الكبير. نعم. والواقع الحلو والواقع اللي مثل السحر قالت. نعم. لكم فاطمة.
1: نعم.
0: ومثل البلسم على روحنا ونفوسنا. نحب نذكر أن اتصالاتكم على 1-74-52-56 وناخذ أم خالد. مساء الله بالخير.
2: هلا هلا أختي.
0: يا هلا مرحبا. يا هلا مرحبا.
2: أهلين. هلا والله.
0: شنت يا أم خالد؟
2: الحمد لله الله يعافيك حبيبتي. سلمت أخبارك
0: طيبة؟ سمعينا من البداية أم خالد؟
2: أسمعك أختي.
0: أي قولي لنا
2: موضوعكم اليوم. عن الكلمة الطيبة الخاطر.
0: أي نعم. أي نعم.
2: إنزين أنا بالنسبة لي الكلمة الطيبة الخاطر إذا هي الزوج يعني حتى لو الغادة كان مبدوك الزوج قال لي يعطيك العافية تسلم يدك بس هالكلمة الطيب خاطري.
0: أي نعم.
2: والله حتى أي نعم
1: يعني فيها تقدير يعني على
2: اللي انت سويت على المجهود والطبخ وكل شيء. يعني بس كلمة يعطيك العافية الطيب خاطري.
0: أكيد أكيد. نعم. ومو بس على الطباخ يعني أكيد الزوجة تسوي أشياء وايد في البيت.
2: صح. يعني كلمة يعطيك العافية ما قصرتي. كلمة بس طيب الخاطر يعني. صح.
0: أكيد أكيد.
1: وهل أنت يا مخالد بعد من الأشخاص اللي بعد كذي تحبين أن أنت يعني تجبرين الخاطر إذا مثلا أحد مثلا من الأهل أو من الصديقات أو المعارف؟
2: إيه أنا أجبر الخاطر. أنا بعد الحنونة الأم الحنونة يعني حتى حقواتي الأم الحنونة.
0: ما شاء الله.
2: إيه والله يعني
0: الله يخليك لهم يا مخالد.
2: يعني دائما في أي شيء ولا شيء يلجؤون لي يعني حتى أخواني اللي أكبر مني بعد نفس الشيء.
0: وتحسين مرات أم خالد الشخص بس يكون يعني معطاء في الكلام ويحب يجبر الخاطر تلقائيا اللي يتعاملون معاه يحاولون يصيرون مثله.
1: أي صح.
0: خصوصا إذا كانوا مقربين.
1: صح.
0: أكيد يا أم خالد. شكرا لك ولاتصالك.
2: يا عطيك
0: العافية. خلنا يعني قبل أروح حق الاتصالات الثانية قبل شوية في الفاصل فايزة تقول في قصة أنا قد قريتها وايد وايد كانت مؤثرة. أن يعني صديق كان رايح الحج ويابحق صديقة هدية لما رجع. كانت هذه الهدية عبارة عن ثوب. فيقول هذا الصديق أنا لما قسته ما كان على قياسي أبدا. يعني وقصير. في نفس اليوم طلب من ولده يوديه حق صديقه هذا اللي راجع من الحج حتى يتحمد له بالسلامة على رجعته. فراح يزوره وقال له شلون الثوب إن شاء الله عجبك. فقال له الثوب وايد حلو وقياسه بالضبط
1: مضبوط
0: يعني عليه.
1: أي.
0: فالولده استغرب يعني هو عارف من البيت انه ما كان الثوب قياسه. فلما طلعوا قال له ليش يعني قلت حق صديقك كذي؟ قال له يعني هو رايح وذاكرني ومتعني للمكان عشان يشتري لي وطريت على باله وهو بالحج. هذا يكفي
1: لازم اي ما اكسر بخاطره.
0: فليش ليش اضايقه واقول له انه ايش قد فاطمه يعني
1: والله.
0: احنا مرات يعني تعطين شخص هديه ويمكن تلمحين في شكلنا مو وايد عجبته.
1: أيوة
0: أيوة. تضايقين
1: أكيد وايد هذا الشيء يأثر يعني في النفس.
0: صح.
1: يعني الواحد هني المفروض نفس ما قلتي يكون عنده وعي.
0: أي.
1: يعني خلاص مدام أنا ذي الشخص ذكرني بهدية كفاية يعني عنوته لي وأنه هو تذكرني.
0: هني المجاملة مطلوبة.
1: أيوة.
0: ومرغوبة. احنا ما نحب المجاملات. لا. بس في هذا الموضوع.
1: صح.
0: فعلا يعني
1: عشان ما نكسر بخاطر الطرف الثاني
0: من باب الذوق والاتيكيت وجبر الخاطر وكل شيء حلو لأن هذا الشخص أقدم على فعل حلو أساسا.
1: صحيح.
0: لو ذاكرك بنقصة ولا صوغة.
1: نعم.
0: ولا هدية في مناسبة تخصك فما يصير أنك تكسر
1: بخاطرة. نعم
0: بالضبط. ففايزة تشكر على القصة.
1: أي والله شكرا يا فايزة. حلوة القصة.
0: قصة وايد وايد حلوة قصة. على فكرة مساعة كانت تقول أنا وايد عندي قصص.
1: أي
0: وايد عندي قصص. تقول لأن وايد أشوف فيديوهات عن جبر الخواطر.
1: بس تقول الأفضل أن نقولها على الهواء بدل ما نخليها كذي نفس ما هي. تكون بطريقة كذي حلوة
0: بالضبط.
1: وخفيفة.
0: منو يجبر خاطرك أنت فايزة؟ شكراً. شغلي مايكيتش عشان المستمعين يسمعونك تقولي.
1: يعطيك العافية فايزة. طبعاً إحنا مستمعين باقي من وقتنا تقريباً ربع ساعة. موضوعنا الصراحة اليوم حلو نفس ما قلتي رايق ويعني بين لنا شلون أنه ممكن كلمة بسيطة تتحول فعلا إلى بلسم يداوي خواطرنا ويخفف ممكن حتى ألم من شيء معين حس فيه مثلا الإنسان. ممكن أيضا أنه يرجع له بعد أمل مثلا.

0: أنه هو فاقده، يخفف مثلاً، يمحي تردد هو كان مثلاً يبي يجدم عليه مثلاً
1: صح.
0: في شيء
1: فعلا.
0: في موضوع. إذن الكلمة يعني مهما تقولونها تأكدوا أن فيها جمال. يعني طبعاً
1: صح.
0: إحنا نتحدث عن جبر الخاطر، ما نتحدث عن اللي
1: الكلمات القاسية.
0: أيوة.
1: وهذه فئة فاطمة يعني مهم احنا نذكر بالنقيض، بما ان احنا نتكلم عن الاشخاص اللي يجبرون الخواطر. يا ترى يعني لو الانسان قعد مع نفسه وفكر، لو كان في شخص ياني يشتكي وشايل هم ومواجه مشكله، لما انا اثقل عليه زياده واحط اللعبة عليه زياده واذكره بهذه المشكله، اذكره بوقت او ارجع فيه، انا قلت لك
0: أي اللوم والعتب،
1: اللوم والعتب ويكون شيء يعني مر عليه شهور ولا سنين.
0: صح.
1: انا قلت لك وقتها كذي، يعني قلت خلاص يعني ما يفيد، فانا شو قاعد اسوي؟ يعني قاعد
0: ما في فايده،
1: يعني اضيق عليه زود.
0: أيوة.
1: ما هو ضايق. فلا، على العكس، يعني فكر ألف مرة قبل لا تسوي تصرف من هالنوع، وتأكد أن الكلام اللي يجبر الخاطر بيأثر بشكل إيجابي حتى في طريقة حل المشكلة.
0: ولازم أيضا نيلة ما نشوف بس الكلمة اللي إحنا نقولها، ممكن نفس اللي إحنا المثال اللي قلتي أن إحنا مثلا نحبط الشخص بدل ما إحنا مثلا نجبر بخاطرة، نزيد عليه مثلا مواجعه، نضايقه. في النهاية ترى يمكن إحنا نقول هاي لا أنا كذي بس قلتها الجملة ذي والله هالكلمة ذي، لكن ما نعرف إن هذه الكلمة إيش كثر يعني المتلقي لها هو اللي يحس بوقعها عليه، مو باللي أنت قلتيه.
1: بالضبط.
0: ممكن أنت قلتيها ونفس ما قلتي لين لا ما تشحد، قلتي هذه كلمة يعني وانقالت، بس الكلمة ما تنقال، الكلمة مثلات السهم، يعني
1: بالضبط.
0: إذا طلعت ما ترجع، يعني يا تصيب في على قولتهم الله يبعد عنا وعنكم مقتل، يعني هذه تعبير مجازي.
1: صحيح.
0: او ان هي تشفي الجرح. صح. والقلب والنفس. فلازم
1: فعلا
0: نخلي بالنا
1: فعلا فاطمه
0: الكلمة.
1: يعني التشبيهات البلاغيه اليوم قمه في الروعه.
0: شرايك في
1: اليوم غيرنا عن القاموس اللغوي الشعبي مال
0: اعطيش بون حار.
1: اليوم نذكر اتصالاتكم على 1-74-50-50-6. ومروه عندنا في الاستديو بعد. مروه الحين تقول لنا شنو هي
0: لها مروه.
1: تعرفين مروه شنو هي يجبر خاطرها؟ أنا أقول لك بدال مروة، وهي بس تهز راسها، شنطة جديدة.
0: الله.
1: صح مروة، تروح تاخذ شنطة براند.
0: أيوة.
1: خلاص مروة من أحسن ما يكون.
0: أي عرفنا جبر خاطر.
1: فايزة بسيطة. فايزة تنتظر الغداء يعانى الحين كالعادة.
0: كلت الحمد لله.
1: تغديتي أمورك بالسليم. ناخذ اتصال. مرحبا، مساء الخير.
0: أم فواز.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أهلا ومرحبا يا أم فواز.
0: أم خالد.
2: يا هلا أم خالد وياك.
0: يا هلا يا هلا أم خالد.
2: هلا حبيبتي، شلونك؟ إن شاء
0: الله
2: الله
0: يسلمك. شلونك أنتي؟
2: خير، عساكم بخير.
0: شلونك مع
2: الله يجبر خواطركم دوم؟
0: أي والله كنت بقولك
1: إن شاء الله يا أم خالد.
0: شلونك مع جبر الخواطر أم خالد؟
2: الحمد لله رب العالمين. يعني
0: في ناس كذي في حياتك يجبرون خاطرك كذي بكلمة؟
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: قولي.
2: وفي شخص يعني ما انسى، الله يرحمه ويقدر روحه لي.
0: الله يرحمه.
2: يعني ساعات يكون جبر الخواطر مو بلازم يكون كلمة، ساعات جبر الخواطر فعل.
0: صح.
2: انزين، فهو كان ما شاء الله يعني طريقته بأسلوبه في انه هو تعامل معاي موقف كنت انا اتمنى مثلا كنت متوهقه فيه.
1: اي نعم.
2: فسبحان الله انا اعتبره ذي جبر خاطري بسنين، لحد الحين مستفيده من هالموقف اللي وقف وياي فيه. اسلوبه، طريقته الحلوه، بكلمته، بابتسامته.
1: نعم.
2: انه انت تقدرين، بمعنى هذا المعنى انك لا توهبين، انت تقدرين. يمكن جافع كلمه بسيطه قالها.
1: اي نعم.
2: خلاني من اكثر من تقريبا 15 سنه بذكرها دائما فيها.
0: اي ما شاء الله، يعني الله يرحمه ويغفر
2: له. الله يرحمه، يعني كله دائما ودائما كله اقول لهم عقب رب العالمين، فضل رب العالمين وفضله هو والدفع اللي دفعني إياها. كلمة قالها جبر فيها خاطري، لأني أنا كنت يعني خلاص بكنسل.
1: أينا.
2: هو قال كلمة خلاني أقرر، خلاص أخذ القرار.

0: سبحان الله والله ليحين أذكره حق كل من ذكرته حق عيالي حق أهلي أقول لهم إنسان رب العالمين يعني حطاه في طريقي سير
1: أي سبحان الله شو يعني وفيك الخير يا أم خالد إنك تذكرين هذا

0: بالخاطر
1: كرمك.
0: للناس اللي حوالينك. أكيد احنا
1: آمين.
0: نشكر اتصالك،
1: شكرا لك يا مخالد.
0: ومستمعين احنا وياكم على 1 7 4 5 2 5 6. ويمكن ما شاء الله الوقت اليوم
1: ايه
0: خذانا، حتى احنا كان في جعبتنا وايد
1: صح، في محاور
0: كلام.
1: يعني
0: هذا
1: ايه،
0: هذا
1: بس
0: من قاموسك شوية.
1: من قاموسي. اعتقد
0: اتصال
1: ايضا
0: جاهز؟
1: في
0: فواز.
1: ام فواز.
2: هلا،
1: يا هلا يا هلا ام فواز،
2: السلام
1: مساء
2: عليكم،
1: الخير. عليكم السلام،
2: شلونكم، شخباركم؟
1: حياك
2: اهلا
1: الله يا ام
2: مرحبا،
1: فواز.
2: يعطيكم العافية. والله كلامكم اليوم بوحي يرد الخواطر،
0: انتي وينك يا ام
2: يجبر
0: فواز؟
2: الخواطر.
0: ليش كم يوم غطى عنا؟
2: والله شو اسوي، انتوا يعني مو جاي
1: في الدنيا.
0: احنا موجودين وعاد نبي نسمع صوتك على الاقل يوم وترك.
2: ان شاء الله، ولا يهمكم ولا
0: حياك
2: يهمكم،
0: الله يا ام
2: يعطيكم
0: فواز.
2: العافية.
1: الله
0: الله
1: يعافيك.
0: يعافيك،
1: الله يسلمك.
2: انا
0: قولي
2: بقول
0: لنا ام
2: لكم
0: فواز.
2: شيء صار اليوم
0: اي نعم.
2: وجبرنا خاطر الشخص المعني.
0: اي نعم.
2: احنا اليوم كنا رايحين جماعة برشة، والبنت قبل لا تطلع قالت انا نظارتي حطيتها على الكرسي واحتمال انها ضاعت، فشوفوها مني مني مني. طلعت فقيرة زعلانة عند الباب.
0: اي نعم.
2: قلت لها ما عليك، اقري الدعاء وان شاء الله الله بيرجعها لك، واذا احنا لقيناها بنعطيك اياها. تقول سعرها غالي وغيرها. في بنات مع اليالسة تحسسوا، قالوا يعني تحكون شيء. قلت لهم شوفوا الموضوع انتهى. اي
0: نعم.
2: البنية راحت وانتوا قاعدين، المفروض احنا نفك الموضوع. ما في داعي ان احنا نعيد وندي، المفروض نطرش مسج في الواتساب لان كلنا جروب واحد. ويعني نقول كلمة حلوة حق البنت، ان شاء الله يعني تحصلين نظارة مالتك،
0: ان شاء الله معوضة
2: ان شاء الله،
0: خير.
2: الله يعوضك خير،
0: إيه
2: ان شاء الله يعطيك يعني احسن منها. وان شاء الله تلقينها، يعني كلمة طيبة
1: يطمنها.
2: احنا ما نتحسس نقول يعني مثلا طاحت مني او احد، ما نبي نقول
1: ايه
2: الكلام، ما نبي نقول، احنا نترك اثر طيب. هذه رحلة جماعية، نبي نترك شيء حلو واحنا طالعين، ما
1: نعم.
2: نبي نطلع واحدة زعلانة، واحدة مضايقة، واحدة دي. ذكروا الله ونطيب خاطر البنت بكلام.
1: نعم.
2: احنا صدق ما لقيناها، لكن نطيب خاطرها حتى تسمعنا وهي في الجروب. هي
1: نعم.
2: طلعت قبلنا.
1: نعم.
2: اكيد بترجع حق الجروب وبتسمع الكلام اللي احنا قاعدين نقوله.
1: صح صحيح.
0: كتبتوا لها ام خالد، كتبتوا هذا الكلام على الجروب؟
2: نعم،
0: كتبتوا الكلام على الجروب، وافقوك
2: ايه
0: الرأي.
2: كتبنا وبالصوت، حتى انا طرحت
0: جميل
2: صوتي وقلت لها يعني عيني خير وان شاء الله تلقينها. واحنا طلعنا يعني من الرحله، لكن في ناس قاعدين يشاطبون على المكان عشان يدورون النظاره مالتها. هي تقول نظارتها خاليه. في شيء بعد بقوله،
0: اي نعم،
2: انه يعني في ناس في العمل يعني يتعاملون مع الموظفين بطريقه مو حلوه. انت اجبر خاطره عشان يعطيك انتاجيه وفاعليه في العمل.
1: نعم.
2: انت لما تكسر خاطره وهو قاعد يشتغل مسكين،
0: اي نعم،
2: فانت ليش تكسره من داخل؟ عطى ايجابيات عشان يعطيك تجديد وابداع في العمل وتميز.
1: صح نعم.
2: لا تكسره، ليش تكسره؟
0: هذا جانب
2: يعني
0: وايد
2: انت
0: وايد مهم يا
1: صح.
0: فواز.
2: ايه؟
0: صح، واحنا
2: انت
0: دائما نقول يعني
2: هذه في مجال العمل صايره الحين.
0: صح
1: نعم.
0: صح.
2: انت تكسره
0: فعلا
2: بيتردد الشخص،
1: وما بيعطيك
2: الانتاجيه
1: اللي تبيها. صح.
2: ولا بيعطيك ابداع في العمل. واذا كان هاي الشخص يعني قاعد يسوي ويشتغل ويحط ويسوي، فانت ليش تكسره؟ يعني هو
1: وهي كلمه يعني ما بتبذل جهد فيها.
2: نعم.
1: ولا بتخسر شيء مثلا، ولا
2: نعم.
1: بينقص منك
2: نعم.
1: شيء. نعم.
0: نعم،
1: كلامك حلو
2: يعني رب
1: مفوز.
2: العالمين يعني ييسر له، يمكن ييسر له هاي
1: نعم.
2: الشخص من برا،
0: اكيد
2: مو من داخل العمل.
1: صحيح.
0: اكيد
2: ييسر له ناس تفرحه.
1: نعم.
2: بهاليوم اللي هو زعل فيه هو
0: ان شاء الله
2: طالع.
0: ويحط في دربك ناس تفرحك يا
1: ام
0: فواز. احنا سعدنا بسماع رايك، ومع
1: نعم.
0: الاسف يعني احنا قربنا على الختام، وفي بعد يعني وايد اتصالات، لكن بشكل سريع ناخذ
1: نعم.
0: اخر اتصال. ام عبد الله، مرحبا، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم
0: السلام. يا هلا ومرحبا.
3: اهلين،
1: هلا
3: هلا
1: فيك ام عبد الله.
3: موضوع الصراحه شدني.
1: حياك الله يا ام عبد الله، تفضلي قولي لنا رايك.
3: والله جبر الخواطر راحة نفسية، ويعني راحة للقلب للعقل، حق كل شيء، حق الحياة. ما أدري أنت لما تجبرين خاطر شخص تحسين كأن الدنيا مفتوحة لك.
0: نعم نعم.
3: يعني قبل فترة صار لي موقف، كنت في سوق المنامة مع بناتي ولقانا واحد آسيوي.

0: ماما تعالي وأبي هذا وأبي. قلت له زين بعطيك فلوس روح اشتري لك عيش مثلا من المطعم وشي. قال لي لا ما بدي فلوس انت يبي لي عيش. قلت له زين بوديك المطعم باخذ لك عيش. قال لي لا ما بدي. انا ما كنت فاهمة انه هو ايش يبي. وقال لي تعالي تعالي والبنات ماما لا يخرع. قلت له ما عليه خل روح نشوف ايش يبي. لين ما وصلنا لين دكان شي صغير يبيع عيش.
1: اي نعم.
0: خذنا له خيشة عيش صغيرة. يعني حتى قيمتها يعني ما تنقال.
1: اي نعم.
0: وش كثر فرح وش كثر شكر وش كثر. قلت لهم شفتوا شلون
2: فهو ما كان يبي اكل جاهز. يبي خيشة عيش.
0: ما يبي اكل جاهز. يقول انا ابي العيش اللي انا بطبخه في البيت. اللي انا بسويه حق نفسي.
1: نعم.
0: يعني هالخيشة الصغيرة تاكله كم يوم.
3: اي صح صح.
0: اسبوعين
3: صح. لا كبرتي بخاطره.
0: اي يعني
3: وانت حسيتي براحة. يعني سيد انعكس الشيء عليك.
1: ان شاء الله في ميزان حسناتك يا ام عبد الله. واكيد احنا سعدنا بهذا الرأي. ومثل ما قلنا احيانا انت يعني تقدم على هذا العطاء ولا على هذا الفعل الطيب ولا تطلع منك كلمة طيب الخاطر واقعها الجيد مو بس على نفس المتلقي. عليك انت اللي طلع منك هذا التصرف. انت بتكون مرتاح لانك اسعدت اللي قدامك. بردت خاطره ارضيت شيء داخله. فايش كثر يعني ممارسه هذا النوع من العطاء او جبر الخاطر او الكلمات الطيبه اللي ممكن تمسح على قلبنا او تداوينا تاثر بشكل جيد على الطرفين. مو
3: صحيح.
1: بس
3: مو على
1: الشخص اللي انت
3: فقط.
1: نعم. بالضبط. نعم. نروح الوان بشكل سريع.
4: ألوان ألوان ألوان.
3: إذن مستمعين في سؤال يعني ممكن هو يلخص لنا جميع المحاور اللي كنا احنا نتكلم فيها او حتى اللي احنا ما تطرقنا لها. هل ممكن فعلا كلمة تكون علاج نيلة؟
1: نعم. الدراسات في علم النفس فاطمة تقول ان الدعم الاجتماعي والكلام الداعم ممكن يساعد الانسان على التعامل مع الضغط النفسي. بل ان بعض التجارب وجدت ان الدعم العاطفي يستطيع تخفيف الاستجابة للتوتر في مواقف معينة. الاجمل فاطمة ان تأثير الكلام مو بس في الكلمة نفسها لكن في إحساسنا إن في شخص يسمعنا واقف معنا. وفي دراسة على لغة الدعم تقول إن طريقة استخدام الكلمات العاطفية تأثر في مدى شعور الآخرين بالضيق كذلك في طبيعة الاستجابة اللي يقدمونها. في كلمات فاطمة يعني فعلا وهذه الدراسة تذكرها يعني احنا ترجمناها. طبعا ترجمنا كل هذه الدراسة. فشنو نوع هذه الكلمات؟
3: مثلا جمل بسيطة. انا معاك. انت قدها. لا تشيل هم. خذ وقتك. ما تغير المشكلة. لكن نفس ما قلنا ممكن تغير الطريقة اللي نواجه فيها المشكلة. واحيانا ما نحتاج احد يعطينا حل. نحتاج احد يعطينا كلمة تخلي الحل يبدو ممكن مو مستحيل.
1: نعم أكيد. يعني إحنا ما نقدر نحل مشكلة شخص بكلمة وما نقدر نمسح وجع أحد بجملة. لكن أحيانا الإنسان ما يكون محتاج حل. يكون محتاج أحد يقول له أنا فاهمك أنا موجود أنا معاك أسمعك خذ وقتك وبتكون بخير. فلا تستهينون أبدا بالكلمات الجميلة الداعمة اللي تقولونها للناس. يمكن بالنسبة لك مجرد كلمة تنقال مجرد جملة صفيتها لكن بالنسبة لشخص ثاني تكون الشيء الوحيد اللي كان محتاج يسمعها في لحظة صعبة يمر فيها.
3: نعم.
1: فوقع الكلمات فعلا هو سحر فلا تستهين فيه.
3: لا
1: أبدا.
3: وبهالكلمات الجميلة مستمعينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم. نتمنى تكونون استمتعتوا باللي قدمناه ونلقاكم إن شاء الله في نفس الوقت يوم الأربعاء في موضوع جديد. نتمنى لكم إجازة سعيدة ونلقاكم على خير.
1: هاي فايزة مستمعينا مطرف بعد نحييكم أكيد. بكرة إجازة إذا نحن نستأنف الرجوع يوم الأربعاء إن شاء الله مع عودة لمسابقة سينما البحرين سينيكو. أجمل تحية لكم من التقديم والإعداد فاطمة محمد نيلة الرويعي من الإخراج المبدعة الفنانة الرايقة فايزة عبدو. في أمان الله.
3: مع السلامة.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: هيت فايب.
1: هيت فايب، الصوت اللي يوصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات، وكواليس الفنانين. خلكم معنا في
0: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال.
0: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
1: ترند الأسبوع شو يقول؟
2: موسم الحفلات والطرب بيرجع في البحرين، والموعد بيكون في سبتمبر الجاي، والانطلاقة بتكون قوية بمعنى الكلمة، لأن مسرح بيون الدانة أعلنوا عن حفلتين تحت اسم ليالي العود. الحفلة الأولى بتكون للفنان خالد عبد الرحمن تاريخ 24 سبتمبر، والثانية للفنان عبادي الجوهر تاريخ 25 سبتمبر. وطبعاً باب الحجز صار مفتوح على الموقع الرسمي لبيون الدانة. بصراحة عودة جداً موفقة، ويا حظ جمهور مخاوي الليل واخطبوط العود، والأكيد أنها بتكون ليلتين من الأحلام.

الفنان عبد العزيز المعنة نزل أغنية اسمها وحشتيني من كلمات راي ألحان عبد الله العامري. الأغنية تعتبر أكوستيك وجوها رايق وهادي، بس أداء المعنة فيها وايد كان عجيب.

0: تجيني وحشتيني.
1: Hit Vibe.
2: من جديد رجع الفنان عيسى المرزوق لنشاطه الفني مع أغنية ما تدرون، كلمات وألحان علي السبت وتوزيع علي المتروك. وكعارته عيسى المرزوق دائما يقدم اللون الشبابي الفرايحي، وهالمرة زاد عليها جرعة رومانسية.

0: Hit vibe.
1: نبقى مع الأغاني الشبابية وهالمرة مع الفنانة الكويتية حنين حامد والفنان خالد الصراف اللي نزلوا دويتو جديد اسمه يحبني من كلمات وألحان خالد الصراف وتوزيع علي المتر.

Gebler. Hit Vibe. الفنان جورج وسوف نزل سينجل جديد اسمه طمني على الحبايب، من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح شرنوبي وتوزيع رامي الشرنوبي. هالغنية تنضاف إلى مكتبة إبداعات جورج وسوف الكلاسيكية لأنها فيها وايد من ريحة الأغاني القديمة.

0: Hit Vibe.
1: الفنانة مها فتوني نزلت اغنيتها الجديدة تفضل روح، من كلمات عبدو علي، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري. بصراحة اللي يحسب لمها فتوني اختياراتها الذكية للمواضيع والألحان اللي تبرز جمال وإحساس صوتها.

0: هيت فايب.
1: والحين نروح للأغاني الفرفوشية، والبداية مع الفنان بهاء سلطان اللي نزل أغنية محدش قدك من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان أحمد طارق يحيى. ولأن الأغنية جوها فرفشة فطبيعي بنسمع مفردات وجمل خفيفة دم، وهاللون اللي في كل مرة يبدع ويتألق فيه بهاء سلطان.

0: hit vibe.
1: مكملين في الأجواء الفرايحية مع الفنان محمود العسيلي اللي نزل اغنيتين هذا الأسبوع من ألحانه وتوزيع علي فتح الله. الأغنية الأولى اسمها البحر الشمالي من كلمات فلبينو هيدي، والثانية يا لهوي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، اللي لازم نقوله برافو عسيلي لأن في كل مرة يقدم أغاني تكسر الدنيا، خصوصا في الصيف.

0: هيت فايب.
1: هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج هيت فايب. كنت وياكم من الإعداد والتقديم أنا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. نلقاكم على خير في الأسبوع الجاي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير.

0: يرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعينا الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
6: جديد الفنان سعد الفهد، شعوري.
7: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطة فراقك وطيفك.
6: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنانة عهود، لا تبرر.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج DRS. هل حلقة بنتفاصل عن سباق جائزة هولندا الكبرى لعام 2026. سمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، الخسارة جزء من اللعبة والفوز خطواته مو بصعبة على مكلارن، والانتصار إرث لفريق البحرين وعادات وتقاليد، لذلك على مكلارن مو بشيء جديد. لاندو نورس بطل سباق جائزة هولندا الكبرى لعام 2026، لاندو نورس سائق مكلارن وبطل عام 2025. لاندو نورس قال حق اللي لابسين برتقالي في الحلبة: هاللون جزء مني، لذلك مع احترامي وتقديري المنصة ما تبي غيري. ألف مبروك مكلارن، وألف مبروك للجمهور العظيم. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق DRS، تحية حق المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت. ألف مبروك، استاهل. والكبوس اليوم على نورس. يا سلام يا سلام يا سلام، أيوة. وكفر التلفون على مكلارن، كلام كبير.
1: الله عليك.
0: يا سلام. تحية حق المخرج التلفزيوني أحمد الفردان، تحية حق الطاقم سامي التحو، يوسف الدوسري، حسن الذوادي، الجيب، إن شاء الله ما نسيت أحد. يا مرحبا وحياكم الله، منورين. هذه حلقة الفوز، حلقة مكلارن غير الرابع، كلهم الوزارة كلها هني عندنا في استديو بحرين FM. نمسي عليكم بالخير ونمسي على الإخوان المحللين في برنامج DRS. التحية والترحيب تصل إلى أحمد البن علي، مساك الله بالخير.
2: مساء الخير أبو سعيد، أمسي عليك وعلى أخواني الموجودين قاسم وعبد الله وعلى الكادر. ما شاء الله مثل ما تفضلت مكلارن، ما شاء الله يكون الكادر مليان. إن شاء الله دوم،
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله دوم، إن شاء الله دوم وفوز
2: إن شاء الله. بالعكس، فريق البحرين نتمنى له الفوز دائما أبو سعيد. إن شاء الله تكون حلقة اليوم مميزة، يعني حسب السباق المميز اللي شفناه في هولندا
0: بإذن الله تعالى. اليوم سوالفنا وايد
2: إن شاء الله بإذن الله،
0: بايك على التوقعات. لكن نرحب قاسم خنجي، ألف مبروك.
1: الله يبارك في حياتك، مسي عليك بالخير، مسي على المستمعين والمشاهدين، على فريق العمل. اليوم الكل مستانس والكل سعيد، والحمد لله نقول ويلكم باك تو ذا فورمولا 1 سيزون عقب توقف الصيف، والعودة كانت مثل ما يقولون العودة حميدة، والحمد لله رب العالمين. لاندو نورس بطل عالم 2025 يعود باك تو باك وين، احنا مستانسين وفوق الخير ان شاء الله، ان شاء الله من فوز ليفوز
0: بإذن الله تعالى. ألف مبروك حق جماهير مكلارن، ولكن أيضا نرحب بأخونا عبد الله العيد. يا مرحبا وحياك الله.
3: يا هلا أبو سعيد. هالحلقة نبتدي قبل أن نمسي نبارك حق البحرين، أول شيء فوز مكلارن في بسباق جائزة هولندا، بعدها نمسي عليكم على طاقم العمل.

0: الجمال وعلى السواد المشاهدين والمستمعين.
1: لا مو مضبوط الليلة.
2: للحين في
0: لا
2: الجيم هو
3: صوتي بقول لك
0: ما يصير نستانس.
3: صوتي حزين للحين. تعال
2: للحين يسوي لي سيكل
1: للحين للحين. ها
0: انت لازم ما اصور لك.
3: لا امس حزين، امس حزين صك التلفزيون وطلع يقول لك
0: لا لا شفنا شوي.
1: طبعا عبد الله مستمع الكلام رياضي، وقاسم رياضي، وابو حمد اعلامي. ابو حمد انت مشغول في السباق. لا هو يترجم بالايطالي، هو يترجم بالفرنسي، هو يترجم الانجليزي. والمشكله يا جماعه في شيء في الفورمولا، يعني خلينا نقول الراديو اللي بين الساق والفريق ابو حمد يرصده على طول. فانا اقول ما شاء الله لا اله الا الله. فاللي يتابع حساب ابو حمد فراري بالعربي بيدقى كل شيء.
2: الحمد لله
1: يعطيك العافيه.
3: خطوه بخطوه ما شاء الله لا اله الا الله عليك.
2: في يوم السباقات ابو سعيد دائما يكون وسائل التواصل الاجتماعي جميع الحسابات الامانه تكون فعاله وشغاله، والحمد لله يعني احنا قاعدين نواكب هذا الشيء.
1: سأل الله يوفقك يكتب لك الخير ان شاء الله
2: جميعا.
1: اليوم يعني ما في الله يقدرني على فعل الخير من البدايه.
3: خفيف
1: خفيف
3: خفيف. بس بقول لك في ناس في البدايه داش في الطوفه فحوسبها.
1: ما ادري انا على بقول سبرنت اللي عندي اول شيء.
3: قلمي ازرق.
1: رفيجك اللي قاعد يمك.
0: هو احنا بس احنا ما لنا القلامة اللي قاعدة. ما احنا شكله من الطاقة اليوم.
2: انا حتى القطرة الحمراء اللي تلبسها ابو سعيد ما لبستها اليوم.
1: اللي حاجة في نفسي يعقوب. ما اني قايل حق قاسم العصر بلبس
2: القطرة الحمراء.
3: اللي قطرة حمراء فراريستا بيصير.
1: يعني الله يقدرني على فعل الخير ان شاء الله. طبعا مستمعين الكرام ومشاهدينا الاعزاء، خلينا نذكركم ان سباق جائزه هولندا الكبرى فيها سباق سبرنت سريع او قصير، وفيها سباق رئيسي. سباق السبرنت الفائز بالمركز الاول راسل، الثاني لوكلير، الثالث نورس. هذا السباق القصير، ولكن دائما وابدا الاحتفاء يكون اكبر بصاحب المركز الاول والثاني والثالث، ايضا البوديوم بشكل عام في سباق الجائزه الرئيسيه. فهذا دائما نذكرها، لان ممكن على المستمع والمشاهد في بعض الاحيان يقولون راس الفاز. اي راس الفاز في السبرنت، ولكن يعتبر فوز للفريق من خلال السباق الرئيسي، الجائزه الرئيسيه. لذلك مبارك لمكلارن، مبارك لنورس المركز الاول في سباق جائزه هولندا الكبرى، المركز الثاني مرسيدس كيمي انتونيلي، المركز الثالث جورج راسل. قبل كل شيء راح ننتقل معاكم مع المحللين، ونذكر ان احمد البن علي يشجع مكلارن ولكن في البرنامج هو مشجع لفراري، قاسم خنجي يشجع مكلارن وفي البرنامج يشجع مكلارن. بين قوسين
3: صايد علي صور للحين. لا
1: ما احنا نقول لك تصور تيشيرت اوكي
3: فريق السابق.
1: ايوه عبد الله العيد من يوم استوى في البحرين ويوم استوى وكبر هو ريد بول في كل شيء. تعرفنا عليه ريد بول.
0: بس لازم في ميول مكلارن، انت اذا بحريني ما يعني ما يصير ما عندك ميول حق مكلارن.
1: فبس نوضحها في البدايه مستمعين الكرام، كل محل يمثل فريق في البرنامج، لكن اكيد احنا تجمعنا البحرين ويجمعنا فريق البحرين ونحب مكلارن ونشجع مكلارن. اروح حق ابو حمد. ايجاز سريع لفراري من خلال لوكلير وهاملتون في سباق السبرنت.
2: سباق السبرنت لوكلير انطلاق من المركز الثالث، لويس هاملتون من المركز السابع. لوكلير كان يعني وتيرة لوكلير كانت مميزة، تقريبا هو السائق الوحيد اللي عمل تجاوز في السباق. استخدم استراتيجية مختلفة عن بقية السائقين، دخل بإطارات لينة أو إطارات السوفت، واستطاع يعني على مدار السباق 24 لفة في السبرنت بسعيد انه خلينا نقول وتيرته يعني تقرب في كل لفه من لاندو نورس لين ما استطاع تجاوزه في المنعطف الاول. يعني ما تحضرني اللفه بالضبط، لكن يحسب لشارلو كلير في في في سباق السبرنت بالتحديد الوتيره الثابته اللي كان يقدمها، وايضا التجاوز عملها تقريبا في اللفه 21. يعني اطاراته كانت قديمه، لكن عفوا لوكلير استطاع انه يعني يكون هذا الزخم ويحقق المركز الثاني في السبرنت. لويس هاملتون مثل ما بدأ السباق انهى السباق، وما كان في سباق السبرنت يعني اي شيء مميز.
1: هذه باختصار مستمعينا الكرام يعني احداث فراري باختصار طبعا. اختصار جدا شديد للسبرنت. قاسم خنجي نبي إيجاز عن مكلارن في السبرنت.

0: بنتكلم عن سباق السبرنت. بنبتدي مع لاندو نورس. لاندو نورس بدأ من المركز الثاني وبدأ على استراتيجية الميديوم وصار الأوفرتيك الوحيد اللي تكلم عنه أخوي من لكلير على لاندو نورس. فلاندو نورس أنهى السباق في المركز الثالث بست نقاط. أوسكار بياستري بدأ في المركز الرابع وبدأ على إطارات الميديوم، ومثل ما قال أخوي بعد نهى السباق على المركز الرابع. ما كان في وايد مثل ما يقولون أكشن في سباق السبرنت لأن السباق القصير، وحصل على 4 نقاط.
1: هذه باختصار.
0: هاي باختصار فريق المكلارين.
1: لأن مستمعين الكرام مشاهدين الأعزاء السوالف كلها في السباق الرئيسي، فإحنا بس نبي نعطي معلومة وإيجاز أن سباق جائزة هولندا في سبرنت وفي سباق رئيسي. عبد الله العيد ريد بول.
2: الله يسلمك أبو سعيد. السائقين ابتدوا على إطارات ميديوم. ماكس ابتدى من المركز السادس، لاوسن ابتدى من المركز الـ11. كان سباق بدون أي أحداث مهمة أو تجاوزات أو أي عطالة وغيرها. ابتدوا في من مراكزهم وانتهوا في نفس المراكز. ماكس قدر يحقق 3 نقاط، أما لاوسن فكان خارج النقاط.
1: ونذكر المستمعين عن حجار.
2: حجار طبعا بسبب إصابة اللي صادتها في يده تم تبديل السائقين، بحيث أن لاوسن من فريق الـRB إلى الفريق الرئيسي، وصعدوا السائق الياباني تسونودا للسيارة الـRB.
1: حلو. هذه مستمعين الكرام باختصار عن ريد بول ماكلارن فراري. طبعا مرسيدس راسل بدأ أول ونهى أول على الميديوم فحصل 8 نقاط. السباق كان بسيط، كلين اير، مرتاح، ضبط السيارة بالنسبة له كان مناسب، ما سمعنا أي عقبات بالنسبة حق راسل، عقبات كبرى. طبعا كيمي مستمعين الكرام، طبعا كيمي قدر يتجاوز بياستري في اللفة الأولى وصار الرابع، بعدين حاول يتجاوز لكلير عند المنعطف العاشر، تكلم تقريبا في اللفة الأولى لكن ما قدر، كان قريب من لكلير كم لفة وقدر يترك أقل من ثانية بينه وبين لكلير في أغلب اللفات. لذلك راسل كان أول، عندنا لكلير ثاني، نورس ثالث، وكيمي رابع، بياستري خامس، ماكس سادس، هاملتون سابع، وغازلي ثامن. أول 8 هم اللي حصلون نقاط في السباق القصير. الحين هذه خلصنا وشوية نمشي معاكم بسرعة، نعتذر هالحلقة لأن عندنا وايد أحاديث وتفاصيل عن السباق الرئيسي. أبتدي اليوم السباق الرئيسي مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، ونتكلم بكل أريحية عن اللفة الأولى. السباق الرئيسي مكون من 72 لفة السباق الرئيسي، ولكن في أحداث، بناخذكم مع الأحداث من اللفة الأولى تباعا إلى تأدية السائقين. اللفة الأولى معاك يا أبو حمد، شو اللي صار فيها؟
3: اللفة الأولى في السباق طبعا اللي حقق قطب الانطلاق كان لاندو نورس، حقق قطب الانطلاق السباق. ثاني كان جورج راسل، أنتونيلي وبياستري، لويس هاملتون، شارلو كلير، وماكس فيرستابن. هاي تقريبا 7 الأول، أو يعني 7 اللي نقول هم المهمين دائما لدى الجمهور وأيضا لدى الإعلام. الاستراتيجيات كانت تقريبا متشابهة ما عدا ثنائي الفراري اللي كانوا داخلين بالإطارات اللينة أو السوفت. انطلاقة سباق كانت مربكة نوعا ما بسبب هطول الأمطار، كان في أمطار غزيرة على حلبة زانفورت. معروفة حلبة زانفورت بسعيد أن هي دائما تشهد تقلبات جوية، فشفنا تقلبات جوية قبل بداية السباق تقريبا 45 دقيقة واستمرت لي قبل ربع ساعة من السباق، وكنا متوقعين أن ممكن تكون في أمطار بنسبة 30% بالسباق. اللي صار أن الحلبة كانت مبتلة. أول قرار اتخذ الـFIA أنه هو بدأ لفة التحمية خلف سيارة الأمان، وهذا الشيء للأمانة في كثير من السائقين انزعجوا من هذا الشيء بسعيد، وأعلنوا خلال تصريحهم أن ما كان يمديهم أنهم يصخنون الإطارات لأن سيارة الأمان جدا بطيئة. انطلاق السباق كان في رابكة تقريبا في أول 5 مراكز. اللي حصل على أفضل تقدم كان تقريبا أنتونيلي، وأيضا شارلو كلير من المركز السادس إلى المركز الرابع مباشرة. لويس هاملتون تراجع. تقريبا في نهاية اللفة الأولى صار حادث كبير لماكس فيرستابن، يعني قبل خط المستقيم. تخيل بس أنت السرعة اللي كان يسوقها ماكس فيرستابن، فقط أنه هو يعني داس على الخط الأبيض بسعيد لأن الخط مبتل. فهذه الحادثة سببت برفع الأعلام من حمراء لأن الحادث صراحة كان كبير، يعني نقول الحمد لله على السلامة حق ماكس فيرستابن. وعلى ضوءها صارت الأعلام

0: حمراء، توقف السباق تقريبا لمدة 20 دقيقة إلى ربع ساعة تقريبا، وبعدها تم إعادة انطلاق السباق. في انطلاقة ما كان في تجاوزات كثيرة ما عدا اللي قلت لك إياهم، تقريبا أنتونيلي اللي تقدم وأيضا شارلوك هيل.
1: صحيح، هذه الانطلاقة المستمعين الكرام الأولى كانت في السباق، ومن بعد اللفة الأولى يعني قبل ما تنتهي اللفة الأولى شفنا حادث حق ماكس فيرستابن. الله يقدرني على فعل الخير، ماكس توا موقع يا عبد الله،
0: يا فرحة ما تمت.
2: ولو وبعد في الانطلاقة إذا ما خفضني هو لوسن تعموا جسوا بعض و...
1: أي
2: فلا الوضع شكله التوقيع فيه إنه في الورق.
3: لا ماكس، ماكس دائما يسوق على حافة يعني شو نقول الخطر، دائما يطلع أقوى ما في السيارة، فهذه أشياء طبيعية تصير، فهو يا يعطيك نتيجة قوية يا يعطيك حادث. ف يعني هو دائما يسلك هالمسار، ما يسلك المسار الآمن اللي الأغلب يسوقونه، وهذا الشيء اللي مخليه مميز. فحادث عادي، حالة من حال أي حادث ثاني، يعني ما في أي يعني ما في اي شيء انه هو ضايقنا، اكيد هو ان خروجه ضايقنا ان احنا نبي نتيجه، بس احنا عارفين ان السياره مو سريعه، فما كنا اصلا متاملين انه هو يسوي شيء كبير في السباق.
1: بين ارضه وجمهوره ما تحس شويه مزعجه؟
3: لا ما بالعكس، احسن اداء له كان على هالحلبه، يعني هالحلبه من رجعت السباقات فيها هو ادى افضل اداء من بين السائقين كلهم، فالحلبة بالعكس هي دافع له انه يؤدي افضل، لكن للاسف حادث ما يعني.
0: الحلو بسعيد اعترف، ترى ماكس قال الخطا مني، يعني ما قال حتى ايه. حتى ما قال من الحلبة، ما قال من المطار، ما قال يعني هاي السائقين الكبار اللي يقول لك يطلع مع ان الحدث مهم مثل ما تفضلت في هولندا ارض واخر سباق بيكون في الحلبة، مثل ما قلنا كنا احنا قاعدين نقول في الحلقة اللي طافت الرقصة الاخيرة، الرقصة الأخيرة ما نجحت يعني، يمكن كانت هي الركلة الأخيرة
2: الدعمة الأخيرة
0: الركلة الأخيرة اللي ماكس فيرستابن.
1: تفضل أخوي عبد الله،
3: يعني إذا بنحسب من دعم أكثر هالموسم معروف من اللي دعم
1: أكثر. من اللي دعم أكثر؟ يا الله يقدرنا على فعل،
3: يعني إذا بتقارن ريد بول وفراري من دعم أكثر؟
0: لا ما أتوقع إحنا دعمنا أكثر.
3: الكليرك كم مرة شم الطوبة؟
0: الكلير في موناكو طبعا هاي معروف اللي جدد عقده هو اللي يصدم وقالبا لا بس موناكو،
3: بس موناكو
0: والثاني بلا في سباق بعد
3: في حالة ثانية،
0: في حالة ثانية سباقين ورا بعض هو ما كان مضبوط الكلير
1: تعترف يعني
2: كان تمام موقع فحسبوا لا توقعون قبل مونزا
0: مع هاملتون، هاي قصة ثانية
2: لا يدش في الطوفة بعد.
1: قول لنا سالفة التوقيعات والحوادث، بعيد الشر عنكم مستمعينا ومشاهدين الأعزاء، بس في طرائف في الفورمولا قاسم، قول لنا عقب نروح حق عبد الله.
2: من الأشياء والطرائف اللي صارت إن في ثلاث سائقين وقعوا هالتجديد العقود في الجريد، ثلاثتهم دعموا هالأسبوع، ماكس فيرستابن دعم وطلع، ساينز دعم رفيج أليكس ألبون، الاثنين تهم واقعين تجديد سنة مع الفريق
0: مع ويليامز،
2: فقاعد يقول حق أبو حمد مساء إن شاء الله بس هاملتون ما يدعم يوقع ويدعم في مونزا، فشكله كل واحد هالموسم يوقع يدش في الطوفة.
1: هذا مستمعين الكرام من الطرائف الجميلة في سباق جائزة هولندا، مثل ما قال أبو حمد الأسبوع اللي طاف إنه آخر سباق هالسنة، يعني هالسنة آخر سباق، السنة الجاية راح ينتقل السباق إلى حلبة أخرى ويمكن نشهد عودة حق زانفورت. الله العالم متى، يعتمد على التوقيع، وفي مجموعة من الأخبار ما نبنش في تفاصيلها كثيرة بالنسبة حق منظمي السباق. عبد الله العيد نبي نرجع حق انطلاقة السباق بعد العلم الأحمر.
3: كيمي كالعادة ما شاء الله من يعني انطلق في الانطلاقة الأولى انطلاقة مميزة، الانطلاقة الثانية أيضا كانت مثالية وقدر يصعد من الثاني للمركز الأول، نورس تراجع للمركز الثاني، أوسكار حقق انطلاقة جيدة وتجاوز لوكلير مع راسل وتقدم من الخامس للثالث، نيكو قدر يحقق تجاوز جيد من المركز الـ12 للمركز التاسع، هاي تقريبا أبرز التجاوزات المهمة اللي صارت. استانست ها؟
1: مستانس انه يعني بياستري تجاوز
3: بياستري يقول لي بياستري ما تغير وايد
2: تبتسم شلون؟
3: انا مخليه لك
0: المفروض يسوي له زوم المخرج ترى
1: على على عليك المفروض
0: لا عليك من طاري نيكو المفروض جسمه
1: لا يا اخوان
0: زوم عليك
1: هذه انصاف حق الرياضه يعني معلومه مهمه
3: هو فعلا انصاف له صراحه تجاوز اثر على نتيجته النهائيه في السباق ايضا ترتيب صار بعد اللفة الخامسة بعد الانطلاقة واللفة، كيمي كان الأول، نورس الثاني.

0: الثاني بياسري الثالث بعدهم راسل لوكلير هاملتون لاوسن وغازلي ونيكو وكلابينتو الأخير العاشر تسينودا.
1: تمام مستمعين الكرام، الحين بنش في تفاصيل السباق. السباق وايد في تفاصيل شوية، إذا تلاحظون علينا شوية هالحلقة مستعجلين، فإحنا نقدم الاعتذار من باب المهنية، نحاول قد ما نقدر نوصل إلى معطيات السباق والتفاصيل هي المهمة. هذه الانطلاقة الثانية اللي صارت، أنا بينتقل إلى تأدية فريق ماكلارين، كونه البطل رقم واحد. اثنين لاندو نورس قدر يحقق قطب الانطلاق، فقد المركز وبعدين رجع نورس وياب المركز الأول بكل جدارة واستحقاق، لذلك مبارك له ومبارك حق ماكلارين ومبارك حق جماهير ماكلارين. أبي تأدية ماكلارين من خلال السايقين في سباق هولندا يا قاسم.
2: فريق بطل العالم في 2025 ماكلارين تأديته في سباق هولندا الكبرى. إذا بنبتدي أول شيء بلاندو نورس، لاندو نورس انطلق من المركز الأول في التصفيات التأهيلية، قدر يسوي توقيت في دقيقة و11 ثانية و163 جزء من الثانية، مما أدى أنه هو يبتدي السباق في البول بوزيشن احنا نسميها. مثل ما تكلمنا قبل شوي في الفيرست لاب بدأ لاندو نورس على إطارات الميديوم، بعدها صار الحادثة أو حادثة التصادم. انطلاقته في البداية كانت مميزة، انطلق وخذ مسافة في الانطلاقة الأولى. في الانطلاقة الثانية، في عودة الانطلاقة الثانية بعد حادث ماكس فيرستابن، لاندو نورس بدأ في المركز الأول مرة ثانية بإطارات سوفت، وبدأ يمه كيمي أنتونيلي. في الانطلاقة شفنا انطلاقة شوي بطيئة من لاندو نورس، مما أدى إلى كيمي أنتونيلي هي أوفرتيكس لاندو نورس على حلبة الحلبة. بعدها شفنا في دخول لتبديل الإطارات من لاندو نورس، في تجاوزات صارت. الحلو في الموضوع دي كله أنه في اللفة 51 استراتيجية ماكلارين اشتغلت بشكل مميز مع لاندو نورس. لاندو نورس أخر دخوله للصيانة لتبديل الإطارات المرة الثالثة، في هاي المرة دخل وبدل على الإطارات الهارد اللي عمرهم كان 7 لفات أكثر من كيمي أنتونيلي. وشفنا في اللفة 54 الأوفرتيك الجميل اللي صار، والدروب أو إحنا نقولها قط السيارة قط عند كيمي أنتونيلي، وتجاوز أكثر من رائع، وتجاوز كيمي أنتونيلي ولويس هاملتون في لفة واحدة في تقريبا من أكثر من منعطف. والحلو في الموضوع أن لاندو نورس كان دارس كل درايفر، يعني شلون بيتجاوز كيمي أنتونيلي، وبعدها غير دخوله للمنعطفات وراء لويس هاملتون. يعطيك أداء أنه يعني لاندو نورس هي بيكيما ماتشورد إناف أنه هو فاهم كل متسابق قدامه شنو قاعد يسوي ودارس قبل الانطلاقة. وفي نهاية السباق باك تو باك وين، لاندو نورس فاز بالمركز الأول، بدأ في المركز الأول ونهى السباق المركز الأول. والمعلومة الحلوة أن آخر 5 متسابقين بدأوا في البول بوزيشن فازوا في السباق في زانفورد. إذا بني يعني تكلم عن أوسكار بياستري،
1: فازوا ولا خسروا؟
2: فازوا، اللي فازوا بدأوا في الانطلاق البول بوزيشن فازوا في السباق.
3: هو كسر القاعدة،
1: كسر القاعدة،
3: وكسر هذه القاعدة.
1: خلنا
2: نتأكد.
1: الدوسري
3: دوسري فار
1: شكله الخير، وين الدوسري فار؟ والله الدوسري إذا تسمعنا رجاء أنت المنقذ، لأن أنا أقدم وإخواني يحللون الحين. العاد أنت معانا وآيبد معاك الحين إحنا، لكن أنا بتأكد في التلفون دوسري، بس تقدر
2: نبي الفار عشان تأكد
1: في الجروب الخاص اللي بيننا في التطبيق ذاك اللي تخابره إنستغرام، ما عندنا أسرار.
2: فلاندو نورس فاز بالمركز، بدأ في المركز الأول، فاز بالمركز الأول وحصل على 25 نقطة. إذا بنتكلم عن أوسكار بياستري، أوسكار بياستري بدأ من المركز الرابع، شفنا في انطلاقته الأولى خسر مركز، طبعا بدأ على الميديوم. في انطلاقته الأولى خسر مركز واحد ورجع للمركز الخامس. في الانطلاقة الثانية بدأ على فريش هارد، واللي هو كان استراتيجية تقريبا تكون مخالفة عن باقي الجريد، قدر في تجاوزه الجميل انه يرجع للمركز الثالث. شفنا شلون تجاوز جورج راسل، زخم السيارة كان موجود، قدر يتجاوز. unfortunately في اللفة 19 رد دخل لتبديل الإطارات مرة ثانية على الهارد، كان سلو ستوب او سلو بيت ستوب، مما أثر على انطلاقته وخسر المركز، عاد في المركز السادس في اللفة 34

34، خسر مركزين لفريق الفراري مما أدى أنه يوصل للمركز السادس وخلص السباق في المركز السادس بـ8 نقاط. هاي ملخص فريق المكلارن وسباق فريق المكلارن.

0: الفورمولا تحضير معتمد على جدا عوامل، فالجماعة اللي موجودين والمحللين ترى مو بس ماكلارن عنده، هو عنده كم فريق؟ 11 فريق صح؟
1: 11 فريق
0: اضربها في 2 22، حلو؟ هاي 22 سايق يقرون عنهم اسبوعيا يوميا، هاي 22 عندك 11 مدير فريق، كم صارت الحاسبة لي؟ 33 رقم ماكس فيرستابن
2: لا ما يقصد شيء،
1: ما يقصد
0: ثلاثة رقم هو
1: 33 شفنا بس مرة واحدة في السباق
2: كانت المعلومة.
3: هو شوف يعني الألم اللي مسببها السايق حق كل مشجعين الفورمولا، فطبيعي تشوف هاي النتيجة.
0: صح صح.
1: بس شوف، بس بقول لك لاندو نورس ما زعل جمهور ماكس فيرستابن، جمهور يلبس برتقالي، فريق برتقالي فاز، فالحمد لله كانت احتفالات برتقالية.
0: صح أنا أتفق يعني فيها، بس خلا أكمل المعلومة. أيه. فتحضيرهم كثير، ففي 2024 على شوف رايح. أيه. التلفون على المجر، المجر تحب ماكلارن.
2: إيش في 24 سباق؟
0: أيه. سباق 2024 أبروح على
2: 86 تجاوز.
0: شفت التحضير؟ أتلومني في المحللين هني.
2: يعني أكثر
1: 24 25 ماكلارن فازوا.
2: واحد من مثلا 24 86 تجاوز.
1: إذا ما خاب ظني 24 ماكلارن لاندو نورس، 25 بياستري.
0: صح.
1: 26 لاندو نورس.
0: صح. أنا بأروح على 2024 وبشيك المعلومة معاكم، هذه اللي كنت بشيك، هذه الدوسر يبي لها. طيب نروح حق فراري، أنا عشان أشيك وما أخذ الوقت وايد، نروح حق فراري مستمعينا ومشاهدينا الكرام مع أحمد البن علي.
2: فراري سباق طبعا ابتدى لويس هاملتون من المركز الخامس، وشارلو كلير من المركز السادس. هاملتون تقريبا بدأ بالإطارات السوفت مثل ما قلنا. نعم. أيضا شارلو كلير بدأ بإطارات السوفت. لويس هاملتون تقريبا في أول توقف عمله في اللف 25 باستراتيجية جريئة انتقل من إطارات السوفت إلى إطارات الميديم، وتقريبا هني الجميع قال إن هاملتون ممكن أنه يواصل السباق بإطارات الهارد، آسف عفوا. قدم خلينا نقول نصف ثاني من السباق، كانت وتيرته جدا عالية أو سريعة، استطاع يعني الاقتراب من شارلو كلير وايضا الاقتراب من بياستري وراسل، استطاع تجاوز ايضا راسل.
0: نعم.
2: كان في لقط بـ بـ يعني في حسم الامور بالنسبه للويس هاملتون. لويس هاملتون كان يفضل انه هو يمر من شارلو كلير اللي كان بسبب اطاراته الافضل من شارلو كلير. لكن الفريق تاخر في اتخاذ القرار. خسر لويس هاملتون في هذه الفترة تقريبا 3 إلى 4 ثواني خلف شارلو كلير، وبسبب هذا التأخير في نهاية السباق مع الفيرتشوال سيفتي كار اللي طلعت في آخر السباق، استطاع في نهاية إنهاء السباق في المركز الرابع، يعني بفارق أقل من ثانية عن جورج راسل، وحصل على 12 نقطة في هذا السباق. شارلو كلير انطلق في المركز السادس، ويعني كانت استراتيجية مختلفة عن لويس هاملتون، استخدم الإطارات أو في أول بت كان أو أول توقف كان في اللفة 21 من إطارات سوفت إلى إطارات ميديم، أيضا قدم خلينا نقول سنت نسميه إحنا في الفورمولا واحد سنت سريع جدا، استطاع تقليص الفوارق مع بياستري وتجاوز بياستري في الحلبة. بعدها صارت لحظة اللقط بينه وبين لويس هاملتون. شارلو كلير رفض أنه يتوقف لأنه كان على استراتيجية مختلفة، لكن الفريق أجبر أنه يتوقف. في نهاية السباق أيضا أجبر على الدخول مع الفيرتشوال سيفتي كار، وأنهى السباق في المركز الخامس. هذه باختصار بدون يعني رأي خلينا نقول أو تحليل مبسط سريع لسباق فراري. إن شاء الله يعني مع الحلقة إن شاء الله راح نقول رأينا الشخصي
0: بإذن الله تعالى. مرسيدس وردبول مع عبد الله بيكونون، فنبتدي بردبول. أسهل لك ولا مرسيدس؟
3: مرسيدس دامهم الثاني والثالث نبتدي فيهم أحسن. نبتدي بكيمي. كيمي ابتدى السباق على تغير الميديم، تجاوز راسل في الانطلاقة الأولى، تجاوز راسل من المركز الثالث للثاني، وبعد إعادة السباق قدر ينفذ انطلاقة أفضل من انطلاقته الأولى، وتجاوز نورس من الثاني للمركز الأول. دخل الصيانة، أول دخول صيانة له كان في اللفة 21، بدل من الميديم لمجموعة جديدة من

0: الهار، قدر يسيطر على جزء كبير من السباق، لكن في أجزاء من السباق الأخيرة خصوصا عانى من تماسك الإطارات، كان عنده مشاكل في تماسك الإطارات خصوصا الخلفية، ما قدر يقاوم سرعة نورس ولا يقدر ينافس سرعة نورس. نورس كان متفوق بشكل وايد واضح، وخسر الصدارة في اللفة 54.
1: نعم
0: بعدها بلفتين تقريبا دخلت سيارة الأمان ودخل معاها، بدل السوفت، دخل الصيانة بدل السوفت، وبعدها التوقف الأخير، بعدها التوقف طلع خلف راسل وصار أوامر الفريق اللي خلوهم يبدلون المراكز ويرجع للمركز الثاني. ابتدى في المركز الثالث وخلص في المركز الثاني، حقق 18 نقطة للفريق ونقاط وايد مهمة له حق صراعه على اللقب. راسل ابتدى على الميديم، رغم انه هو فايز في السباق السبرنت توقعنا منه اداء افضل، لكنه خسر مركزه من كيمي في الانطلاقه، في الاعاده بعد خسر مركزه من بياستري ورجع للمركز الرابع. دخل الصيانه في اللفه 17 بدل للهارد، نفس استراتيجيه كيمي تقريبا في البدايه، قدر بسبب هالتوقف انه يستعيد مركزه من بياستري، ودخل الصيانة المرة الثانية في اللفة 40، ركب مجموعة جديدة من الهارد وكمل عليهم لنهاية السباق. ابتدى من المركز الثاني وخلص في المركز الثالث 15 نقطة، مجموع الفريق كامل 33 نقطة، طبعا نقاط مهمة حق صراعهم على لقب الصانعين وأيضا لقب السائقين.
1: صحيح. في شيء بنضيفه عن سايق من السايقين ولا خلاص خلصناهم؟
0: هذه بشكل مختصر وسريع يعني.
1: رحنا على ريد بول.
2: باقي ريد بول.
3: ريد بول.
1: ايه. كنا ريد بول صح بقى؟
2: باقي ريد بول.
1: ريد بول عندك سايق.
0: ايه يعني ماكس ابتدى.
1: لا ليش تضحك؟ والله مو بقصدي يا شباب.
2: هذه حقيقة يعني ما زعل.
1: هو ضحك.
3: حق لا
2: هذا الحق وزعل.
0: ماكس ابتدى في المركز الانطلاق السابع، طارات سوفت جديدة لكن للأسف سوى الحادث واختصر عليها المحور يعني.
3: عرفت ليش ضحك؟
2: ما حضر يعني.
1: ممتاز.
0: يختصر عليه يعني، هاي الحسنة الوحيدة في الموضوع. اما لوسن بدا من المركز الثامن على اطارات سوفت مستعمله، في الاعاده انطلق من المركز السابع بعد خروج ماكس، توقف أو وقف الاول صيانه في اللفه 21 بدل للميديوم، طلع في المركز التاسع في اللفه 23 تجاوز الونسو، وعقبها بلفتين اعتقد او كم لفه تجاوز البون ورجع للمركز السابع. في اللفه 46 خسر مركزه حق اوسكار بياستري بعد ما طلع خلف اوسكار باطارات حديثه. بعدها بلفة دخل الصيانة واستخدم الميديم لنهاية السباق. يعني باختصار هو أخذ مركز زيادة بسبب خروج ماكس فقط، ولا هو حافظ على موقعه، انطلق من الموقع اللي انطلق منه وابتدى في المركز الثامن وخلص في المركز السابع.
1: بس بديل ناجح عبد الله، كان ناجح بالنسبة حق المعطيات طبعا.
0: يعني انت يعتمد على انت شلون تحدد النجاح يعني. يعني هو سوى اللي عليه بس
1: بالضبط يعني. على الاقل ما يعني ما راح مركز 18
3: من نقاط حق الفريق.
0: هو من اللي خلفه كان يقدر ينافس ايقاع، ما في سياره تقدر على يعني. هي سياره الريد بول رابع اسرع سياره في الحلب في الشبكه، فاذا بعد خسر هالمركز معناته هو هاي شيء سلبي، فهو لا ايجابي ولا سلبي، هو يعني تم في المتوسط يعني، حافظ، قدم الأداء المطلوب، حقق النتيجة المطلوبة، بس يعني يعتبر شيء كافي يعني حق الفريق بحكم المعطيات اللي عنده.
1: نعم. وأنا شيك مستمعين الكرام على مجموعة من المعلومات. أنا حين شيك كم سباق مع معلومة قاسم اللي حقق قطب الانطلاق بول بوزيشن، يجيب المركز الأول في نهاية السباق على معطيات سباق هولندا. فأنا شيكت الحين وصلت لثلاث أربع سنوات. أوكي وصلت 3 سنوات يعني اوكي، بس عقب ما ادري قاعد شيك انا بالابلكيشن.
3: اي المعلومه صح.
1: اي يعني حنتكلم
3: المعلومه صح.
1: 26 أي. اوكي 25 اوكي 24 اوكي. عقب ما
3: اذا ما خبتني يعني ما خبني مخي ولا الظن، ما خبني الظن ان ماكس فيرستابن في اول سنتين رجعوا على حلبه زانفورد. هو انطلق من البول بوزيشن وفاز. لأن أتذكر في سنة من السنين لعب النارية وكان لحمه مخلصين السباق
2: يعني.
3: والألونزو كان يقول في الراديو أكيد ماكس فيرستابن هو اللي فاز، لأنه كان يعني دخان البرتقالي على الملعب كامل او على الحلبة كلها.
1: نعم احنا دوسري ماسك بال

0: خير مرة ثانية. هذا الدوسري كان يسوي لنا فقرة الفار، الفار في الفورمولا. اسمع قبل ما يك على ابو حامد شغلة، ترى سباق 72 لفة الحين، تكلم على قاسم يشجع مكلارن الحين، فعنده سايقين، فهو يشوف 72 لفة حق لاندو نورس ويشوف 72 لفة حق بياستري، ترى هو يعيد السباق 3 مرات يعني. واذا السباق ساعتين ونص انت فاهمين المدة، ترى بيت صريح عقوب صريح بعد، واحنا برنامجنا ساعة، لذلك الأسبوع اللي طاف عطاني واحدة من تحت الطاولة. أبو حمد عطنا رايك، إذا ما عليك أمر وكلافة أحمد البن علي، رايك على فريق فراري من 10، وقول لنا وجهة نظرك.
1: من 10 تقييم فراري 6 من 10. 6 ليش حصلوها؟ على سرعة السيارة، للأمانة السيارة كانت سريعة، إذا احنا بنتكلم يعني بالجانب المنصف السيارة كانت سريعة. التحديثات اللي أدخلها الفريق في هذه الجولة بالتحديد على الأرضية والناشر الخلفي كانت أيضا يعني اشتغلت على السيارة وعطت السيارة أداء يعني جيد، وكانت قريبة أيضا من مستويات المرسيدس وأيضا من مستويات المكلارن. لكن أنا بقول بيرتشي يعني ليش؟ لماذا؟ هذه السؤال أنا واجهه لإدارة الفراري بالتحديد للسيد فريد فاسور. هذا التخبط يعني مو معقول. ما بقول لك أنا سنوات، لكن خلينا نتكلم عن هذا الموسم بسعيد. ما في سباقين على رأس الفريق قدم استراتيجية ممتازة. الفريق في هذا السباق أخطأ خطأ فادح أنه تسبب بمشكلة كبيرة بين الساقين، تسبب مشكلة بين لويس هاملتون وشارلو كلير من ولا شيء. الفريق قرر خلينا نقولها كذي قد عنا، أنا بسوي مشكلة. ليش ما تدري بيرتشي هاي يعني من اليوم لباكر أنا بقول لهم بيرتشي مو بونا سيرة. فأبو سعيد الفريق أخطأ خطأ استراتيجي كبير، كان حله جدا سهل. إذا إحنا بنتكلم عن السيناريو ان لويس هاملتون بالتحديد بعد الدخول الثاني في البت كان تقريبا بعيد عن شارلو كلير ب7 ثواني، لكن الزخم اللي كان كاسبه لويس هاملتون قدر انه تقريبا خلال 7 لفات واذا مو باقل انه يقلص الفارق الى اقل من ثانية. لويس هاملتون بشكل مبسط حالة اي سائق بحكم انه اسرع، وكانت ايضا الداتا تبين انه هو اسرع من شارلو كلير، طلب من الفريق انه انا والله خلوني امر من شارلو كلير. الفريق بدال ما يقول حق شارلو كلير لا خلوا ويس يطوف، قال حق شارلو كلير يا شار انت ادخل في البت الصيانه. وهذا قرار خاطئ. يعني ما بقول انا اي شخص مبتدئ، اي شخص يتابع الفورمولا ممكن اول مره ممكن ما يقع في هذا الخطا، وممكن يحلل هذا الموقف يقول لك لا السائق السريع خليه يروح وأخل شارلو كلير أنه هو يأخر أو يأخذ فرصته. السائقين بوسعيد عشان نوضح حق السادة المستمعين والمشاهدين داخلين باستراتيجيات مختلفة. لويس هاملتون بإطارات الهارد وشارلو كلير قاعد بإطارات الميديم على توقفات جدا مختلفة، استراتيجيات مختلفة، خطط للتجاوز مختلفة. الفريق صعب من هذا الموقف، عقد هذا الموقف بالتردد. احنا يعني قاعدين نشوف في كذا سباق في تردد، والتردد مثل ما نقول مقبرة، يعني اذا ترددت انت خلاص راح تخسر. وهذه فورمولا ابو سعيد، انت دائما يعني تذكرنا ان هذه فورمولا فيها معادلة، هذه جزء من المعادلة في هذا السباق يعني اخترب معادلة القرار الفني او القرار الجاهز والسريع. يعني مو معقولة ناس تحصل رواتب ولها خبرات كبيرة في في في طاقم فراري خلينا نقول يعني التكنيكال قاعدة تخطأ هذه الأخطاء بشكل متكرر. يعني بسيط مو مرة واحدة. أنا قلت لك أنا السنوات الماضية خلاص نسيناها، بس في هذا الموسم ترى إحنا خطأنا وايد خطأ استراتيجية للأسف قاعدين نكررها، قاعدين دائما في تبريرات غير مقنعة من السيد فريد فاسور. أتوقع فريد فاسور مثل الصدوانة في كل موسم راح نشوف اسم كريستيان هورنر يطرح من جديد، يمكن راح نتناقش فيها شيء اكيد راح نشوف اسم كريستيان هورنر مرتبط بفراري عطفا على يعني الاداء الضعيف والشخصيه. الامانه يعني مع كامل الاحترام الشخصيه الرياضيه يعني ضعيفة لإدارة

0: الفاسور في الفراري، تسببت في مشكلة كبيرة بين شارلو كلير ولويس هاملتون. شارلو كلير كان معصب أنه ليش أنتوا تخلوني تجبروني على الدخول المبكر وأنا استراتيجيتي كانت مختلفة جدا. لويس هاملتون عصب أنه ليش يا الفريق أنتوا ما فرضتوا أوامر فريق. وأنا هنا أتفق مع لويس هاملتون وأيضا أتفق مع شارلو كلير. السائق أبو سعيد طبيعته أي سائق يبي يفوز، سواء أنت لويس هاملتون، سواء أنت شارلو كلير، سواء أنت ماكس فيرستابن، حتى لو كان يعني مع كامل الاحترام، حتى لو كان لاوسن مع ماكس فيرستابن، راح نشوف لاوسن يقول لك أنا ليش تخلي ماكس فيرستابن يطوف، مع أن احنا متفقين اتفاق تام أن ماكس فيرستابن أسرع منه. لكن هذه يعني خلينا نقول يعني الحماس وقت السباق دائما السائق بيرفض لك مثل هذه القرارات. فإدارة فراري فشلت في اتخاذ قرار مناسب في هذا السباق، أدى إلى حدوث كارثة للأمانة، أنا أسميها كارثة تكتيكية. خسرنا فوز فيها وأيضا خسرنا فيها منصة. وإذا تبي الخسارة أنا برجع لك الخسارة من التصفيات،
1: بالسباق أبو حمد عشان بس الوقت
0: مشكلة، بس التصفيات الإدارة في التصفيات هي خاطئة من الأساس. يعني شوف من متى هي تبعات، أنت إذا خطأت في الخطوة الأولى فأنت أكيد في الخطوة الثانية راح تخطأ، يعني ما يمديك تعوض. قدامك فرق عريقة وخبيرة ومتعطش للفوز، مرسيدس بسياراتها، تحديثات مكلارن، فأنت أي خطأ أنت تسوي قبل ما تقدر تعوضه بسعيد بسرعة، يعني يبي لك وقت وايد. ففي نهاية السباق شفنا في تصاريح للأمانة عدوانية خصوصا من جانب لويس هاملتون. لويس هاملتون بصريح العبارة قالها شوفوا فريق المرسيدس، أعطاهم مثال قال لهم شوفوا المرسيدس شلون هما إذا أمروا سائقينهم أن أعطوا أمر فريق تنفذ. أيضا شفنا تهكم من يعني من لويس هاملتون على الفريق في الراديو. لذلك يعني خسارة صراحة موجعة للأمانة تكتيكيا. حساف السيارة كانت سريعة أبو سعيد، فيها أداء، لكن هذا عبث إداري وعبث تقني أو تكتيكي من جانب الطاقم الفني للفراري.
1: إذا نقدر نقول أبو حمد، ما نقول عبث، نقول استهتار.
0: استهتار نعم، ما
1: في استهتار شوية،
0: ما في عذر. يعني إذا يعني أنا تميت أدور أعذار، حتى الجمهور يدورون أعذار، شنو العذر اللي ممكن أنتم ما تخلون لويس هاملتون يتجاوز شارلو كلير؟ يعني مع كامل الاحترام للجميع، للجمهور أنا يمكن بصدني مشكلة من هذا الشيء، لكن أنا ما أفتكر أنا في شارلو كلير ولا أفتكر لويس هاملتون. أنا يهمني مصلحة فراري. لوكلير واخر خلى لويس هاملتون يطوف، خلاص يطوف، زعل شارلو كلير، زعلوا جمهوره، كيفهم. انا واحد انا فريق بحقق نقاط انافس على بطولات عالم، لكن بهذه الطريقه فراري عمرها ما راح تنافس على بطولات عالم.
1: طيب عندنا تايم وعندنا تحليلين وعندنا اسئله، ببتدي في عبد الله برجع لقاسم. عبد الله، رضاك عن فريق ريد بول من 10 وليش؟
2: إذا ببالغ بعطيهم 5/10. السيارة رابع أسرع سيارة على الشبكة، يعني أنت قاعد تتكلم ماكس سابع أسرع سيارة، ورغم ذي الشيء ماكس ليح قادر ينافس ويحقق منصات رغم أن سيارته هو السابع عليهم، عشان شي الشباب مستانسين لأنه هو طلع. أنت هاي الشيء يخليك أنت تقول لو ماكس عنده مثلا ثاني ثالث أسرع سيارة إيش كان بيسوي. أداء ماكس ما يتناسب أبدا مع السيارة اللي عنده. لوسن طلع بست نقاط، يعني لا ترفع ولا تنزل الفريق ولا تأثر على أي شيء، يعني حاليا فرق وايد كبير عن الفريق يعني في ترتيب المصنعين، ما راح يأثر عليهم كلش. يعني
1: صار أسألك سؤال، أنت عندك مشكلة مع لوسن؟ أنا كلامك يعني قل ليش عبد الله، قل لي إله لله دول. الناس برا تقول أبو سعيد أنت تعطي المحللين فترة يتكلمون، انزين ليش ما تسال اسئلتنا هذه؟ واحد انا اولام عبد الله، احس ان تقول ان لوسن يابو، اوكي انا اقول لك ياب نقاط عبد الله في الفورمولا.
2: نفس الكلام اللي تقوله لي عن حجار.
1: انا شنو القصد؟ القصد هو يشوق سياره فورمولا، بس انت تعرف ان ضغط هولندا، ضغط ماكس فيرستابن، خلينا نحط الامور ذي يعني الرياضيه في الحسبان.
2: صحيح، بس
1: ان انا احس ان اوكي يابو لوسن ساق ياب نقاط، اتس اوكي. هو انا ما احس اتس اوكي، احسه لا يعني
2: على على اكثر على انك انت سايق لفريق ريد بول، انت اذا ما تسوي شيء فوق المتوقع.
1: بس هو يسوق في الموسم حق ريسينج بولز عبد الله، ما يسوق حق
2: معلش
1: سياره يعني اعدادها غير.
2: هو انا قلت لك هو مو سيء، هو بالعكس هو في المتوسط، هو سوى اللي عليه بس. هذه هذه هو اللي طلع فيه، هو سوى

0: اللي عليه. لكن هل سوى شيء يستحق الإشادة؟ لا، هو سوى اللي عليه بس. الفريق بكبره سلبي، مو بس حجار ولا هذه حاجة، بالعكس أنا حجار أشوفها أحسن شيء حق فريق ريد بول هالموسم.
1: إذا تسمح لي مداخلة، لو سمع آر بي مراكز تحت، أقصد تحت يعني سابع تاسع عاشر 11 12، عطوه سيارة زينة يا مركز قدام، يعني ترى تنحسب له وتنحسب حق السيارة.
0: لا، انت شلون جدام؟ على اي اساس جدام؟ هو هذه مستوى السيارة، يعني هو ياب مركز في مستوى السيارة.
1: اذا بقارنا بتسونودا اللي حل مكان الموسم اللي طاف، لو اتوقع ساق سباقين حق ريد بول الموسم اللي طاف، بدلوا يا ابو تسونودا، تسونودا ما قدر.
0: لا يعني شوف، اذا بتقارن الاثنين لاوسن افضل من تسونودا، لكن بشكل عام حاليا على الوضع اللي صار في ذي السباق، لاوسن سوى اللي عليه، ما سوى شيء فوق التوقعات، ما يقدر يسوي شيء اصلا فوق التوقعات بحكم السياره اللي عنده. فاحنا قاعد نتكلم عن حقائق، عن الوضع اللي صاير، مو تنقيص ولا تكبير في السايق، هو هذه الوضع اللي صاير. السايق الوحيد اللي كان ممكن يعطيك اكثر من وضع السياره او اكثر من قدره السياره هو ماكس. فاحنا عشان كذي كان تفاؤلنا في ماكس، لانه على وضع الفريق ماكس الوحيد اللي قادر انه يمكن بطريقه ما يعطيك نقاط اكثر، وللاسف ما صار. فوضع الفريق غريب، يعني انا احس هالموسم راح، يعني الحسنة الوحيدة حجار، يعني شفنا سايق حق المستقبل. بشكل عام 5 من 10، وهاي بانو وايد مبالغ بعد.
1: طبعا نذكر مستمعين الكرام ومشاهدينا ان بدون مبالغة عبد الله طبعا حجار عنده اصابة في المعصم.
2: ليش عاد؟
1: انت قل لي.
2: يلعب بوكسينج
0: بس ما في تأكيد، ما في شيء رسمي أو أكيد طلع بهالشيء ترى.
2: بس يعني الكل قال ترى، يعني
0: هي مجرد أخبار انتشرت، ما في شيء رسمي.
1: خلوا يستانس يا الربع.
2: تسوق يدك أهم شيء بسعيد في في في الفورمولا، يدك أهم شيء.
0: أنا أشوف بالعكس، هو دام هو قاعد يحافظ على لياقته، يحافظ على صحته، هاي شيء وايد زين. الإصابات واردة، يمكن لو يعني إحنا كمسلمين إحنا نقول هاي، دائما أنا أقولها، لو واحد مكتوب لا يصيده شيء بيصيده لو شنو.
2: بكل تأكيد.
0: فبشكل عام هو بالعكس زين، انه هو قاعد يمارس الرياضة ويحرك روحه ويحافظ على لياقته في الإجازة. عكس سايقين
2: يسبح غير. احنا سواقنا وسواق ساقي يعني يحب يسبح،
0: ممكن في السباحة يصيده شيء.
1: لا عض ضيريور.
0: لا والله الصبح حوالث، انا اكثر من مرة صادتني حوالث في السباحة، يعني
2: الجارد اللي معازين.
1: اي صح. قول عبد الله.
0: فاقول لك انا عن نفسي صادتني اكثر من مرة حوادث في السباحة. فهو الموضوع انت مكتوب لك انه يصير لك شيء في ذي اليوم خلاص. يعني
1: وجهة نظر ان يعني في العطلة الصيفية اذا بتقعد السايق مال الفورمولا في البيت سيميوليتر، لا هذه سوق السيارة ريوس على حلبة.
2: ماكس يسويها.
3: ماكس
2: نعم. ماكس يوم واحد راح اليخت مع ماريمن ومع عياله وبس سيميليتر.
1: بس سيميليتر بس يتمرنون، شفت مارينهم، شفت الونزو، ما شفت ماري حق الونزو.
3: لازم يتمرنون على سيستم اللياقه.
1: عندهم تمرين
3: عضلات حق الرقبه،
1: يحطون شيء حق الرقبه ويودي
3: رقبته. هاي حق الجي فورس ذي.
1: ايوه،
3: لان انت لما في السياره كنت مثلا جي فورس 5 جي فورس على اليسار،
2: لازم تتسحب،
3: انت لازم تي على اليمين، فهاي بروحه في وزن.
1: بالضبط. قاسم، ماكلارن
3: سباقهم 7 من 10. إذا بنتكلم على محورين، على المحور الأول نقاط القوة عندهم اللي هو استراتيجية لاندو نورس وفوز لاندو نورس، هاي كانت من أفضل الاستراتيجيات أو نقاط القوة اللي شفعت حق ماكلارن. إذا بنتكلم عن نقاط الضعف، في فرق بين المتسابقين اللي حين قاعد نشوفه، السيارة اللي حين تعاني في المنعطفات وتآكل الإطارات، البيت ستوبس ليه حين نبطاء. اليوم في سباق هولندا شفنا 5.3 حق أوسكار بياستري، الفريق لازم يرجع بطل عالم، تحتاج تكون عندك كل مواصفات انك تكون بطل عالم. اليوم فريق المكلارين اللي شفع معاه توقف لاندو نورس، استراتيجية لاندو نورس بالتوقف بعد 7 لفات والممعطة إطارات أقوى للفوز بالسباق. ويعني اذا قرينا تعليق اندريا ستيلا مدير الفريق، قال كانت عطلة نهاية اسبوع ايجابية، لاندو نورس كان في قمة مستواه وفريق قدم استراتيجية مثالية. انا شوي ضد اندريا ستيلا، انت لازم ما تنتظر ان لاندو نورس يكون في يومه، لازم السيارة تكون على طول موجودة حق لاندو نورس او اوسكار بياستري هم يفوزون. الاستراتيجيات ما كانت مثالية، يمكن كان تفكيرها مثالي، ولكن انا اختلف شوي. انت اليوم في توقف أوسكار بياستر الـ 5.3 seconds، انت اليوم كنت مدخل على نيو هارد التايرز، انت شلون ترد

0: دخله بعدها 10 لفات، اقل من 10 لفات، ترد الدخله لتبديل الاطارات على اساس انه راسل دش وبدل اطاراته. في بعض الاستراتيجيات احنا كمتابعين تكون عندنا يعني ما نتفق معاهم، ولكن هم عندهم داتا، بعد نتفق ان عندهم الداتا. سباق ماكلارن في هولندا كان سباق جيد، استراتيجية لاندو نورس هاي كانت اللي تشفع لهم، حضور لاندو نورس يشفع لهم. أذروايز احنا شفنا حتى المتسابقين اللي هم لاندو نورس أوسكار بياسري يتكلمون عن ضعف السيارة، عن التأكلات، عن الريس بيس ينخفض في السباق نفسه.
1: طيب أنا عندي الوقت 9، أقل من 9 دقائق، احتاج سرعه ودايركت تو ذا بوينت. اللي ما يعطيني دايركت تو ذا بوينت مستمعينا مشاهدينا راح ادخل عليه على طول. حلو
0: حلو.
1: وحمل راح ابتدي معاك بسؤال لا يقبل القسمة على الاثنين. شفنا اوامر فريق من مرسيدس تجاه راسل والمستفيد كيمي.
2: نعم،
1: وجهه نظرك
2: صحيحه
1: مره ثانيه ابو حمد؟
2: نعم، الاوامر صحيحه، كان مفروض هذا الشيء صحيح المفروض يصير اذا انت تبي تفوز بلقب بطوله العالم.
1: أنت تشوفها صحيحة؟
2: نعم، ما أوكي. فيها مجاملة.
1: طيب إذا
2: جابتني نقاط
1: السنة اللي طافت مع ماكلارن الناس تكلموا بابايا رولز،
2: ما في بابايا رولز، في نقاط بسعيد. أنا بنقاط بفوز، أنا واحد بنقاط. قلت لك أنا زعل السايق، ما زعل، أنا أدفع لك راتب، كيفك زعلت؟ أنا قاعد أعوضك في السنة.
3: موظف أنت
2: موظف يعني هاملتون مثلا حصل 50 مليون في السنة، بتزعل أنا إذا قلت لك أنا أعطيك 50 مليون؟ أزعل؟
1: حلو.
2: ما فيها شيء يعني.
1: 50 مليون أكيد بطبق.
2: إيه
1: بش اللي يامر عليه مدير الفريق؟
2: تبوني أسحب بس.
1: مدير الفريق هو يبينا نسوي 360 عند الخط النهائي.
2: يعني ما في يعني ما
1: بس
2: إيه ما في مجاملة.
1: ما في مجاملة.
2: قرار صحيح.
1: عبد الله العيد، بالنسبة حق أوامر الفريق اللي شفناها من قبل مرسيدس تجاه راسل بالسماح لكيمي بالمرور وحلوله في المركز الثاني في سباق هولندا.
3: صحيحة 100%. أنت في وقت حساس من الموسم لازم تحط مصلحة الفريق على مصلحة السائق. راسل طلع وقال هاي القرار الصحيح، توتو وولف طلع وعلق قال هاي القرار الصحيح اللي اتخذناه، مو عشان النقاط والمنافسة المركز الأول حق ترتيب السائقين، قال لأنه كان كيمي عنده وتيرة أفضل عشان يقلص الفارق مع نورس.
1: قاسم،
0: مع الاستراتيجية اللي صارت أو الكول اللي صار، تيم كومز فيرست، استراتيجيات او استراتيجيات كيمي أنتونيلي تفرق عن راسل، فانا مع هاي الكول لان انت في النهايه كنت تقدر تجيب المركز الاول مع كيمي أنتونيلي لو حالف الحظ.
1: طيب وحمد، سؤال اخير سلمك الله اذا ما عليك امر وكلافه، احنا شفنا تبديل المراكز اي لفه
2: بين من ومن؟
1: راسل وكيمي. انا مسجل هني طارشه حق لكم بس انا بشوفه
2: زين
1: بين 66 اوامر الفريق.
2: 66
1: وطالع. حلو
2: تمام
1: زين. السباق 72 لفه
2: صحيح.
1: طيب ليش ما كيمي رجع المركز حق راسل؟
2: كيمي ينافس على بطولات عالم، مرسيدس معروف انها واضح انها بتفضل كيمي أنتونيلي على راسل للقب بطل العالم.
1: شكر فنك.
0: وفي فرق في النقاط، انت تركز على الحين 50 نقطه بين هاملتون وبين
2: كيمي أنتونيلي.
0: كيمي أنتونيلي ترى ما تدري الحين في مونزا،
2: بيدش بالانتي،
0: كيمي أنتونيلي بيدش بالانتي، فيمكن يمكن هاملتون يفوز بالسباق. وايد اشياء تختلف، ترى النقطه الواحده اليوم تفرق في نهايه الموسم.
1: عبد الله، سؤال لا يقبل القسمه على اثنين، لو كان هالموضوع صار حق ماكس فيرستابن، عطوه اوامر فريق ريد بول وقالوا له يا ماكس انت اليوم تبدل مركزك مع السائق الاخر، شنو كان اسمه؟ راح يوافق ماكس؟
3: على ظروف السباق، ما الفريق ما بيطلبوا منه ذا الشيء، الا ظروف السباق تحتاج هالشيء، واتوقع بيوافق ماكس.
1: سجلها علي، سجلوها علي، اذا وافق ماكس
2: ما يوافق.
0: ما يوافق.
1: اذا وافق ماكس
2: بيعتزل ولا يوافق؟
3: لا ما بيصير الطلب الا في شيء.
1: ما سواها مع بيريز قبل،
0: ما سواها مع بيريز،
3: ما بتصير الا اذا في ظروف تحكم، وخصوصا اذا ماكس اساسا ما قاعد ينافس، ليش ما اعطي؟ خل خذ، ايش بدي افرق وياه؟
1: انا يعني اقول وجهه نظر اول مره، يعني غير ان انصافتني في نيكول كمبرغ بدايه السباق يعني. طيب اخر شيء بس على السريع، انا بس ما ابي انسى نقطه، ابي اخذ راي عبد الله وقاسم. ببتدي في عبد الله عقب قاسم، نفس السؤال عبد الله بنتخلص، قاسم يستلم ايضا او يقول لنا جوابه. عبد الله اذا ما عليك امر وكلافه، شو اللي صار بين لوكلير وهاملتون في السباق من وجهة نظرك كمتابع، والراديوز اللي سمعناها

0: وتعامل الفريق من وجهة نظركم؟
1: مشاكل عائلية، مشاكل عائلية يعني أبو حمد كفى وفى من ذي الناحية، بس بشكل عام كان ما له داعي، كلش ما كان له داعي اللي صار. نفس ما قال أبو حمد، يعني كأنهم احنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا شيء، الوضع كله اوكي، ليش نخليه اوكي؟ خلينا نسوي هوشة.
0: صح.
1: ف
0: من الغلطان؟
1: لوكلير.
0: لوكلير؟
1: يعني ما يصير ترفض اوامر الفريق، هاي اللي نفس ما قال ابو حمد، ما يصير ترفض اوامر الفريق. فريق قال لك سوي تسوي، ايا كان مركزك، ايا كان هذه، الفريق قال لك سوي تسوي.
0: قاسم،
2: الغلطان تيم برينسيبل، هو ما عنده شخصية يفرض رايه في الفريق. انت اليوم استراتيجيات تختلف، انت اليوم عندك فريق كان ممكن يجيب لك بوديوم، فوز بالسباق، لازم شخصية مدير الفريق، واحنا نشوفها ساعات توتو وولف يتكلم، ساعات نشوف في السابق كريستين هورنر يتكلم، اندريا ستيلا يتدخل. انت اليوم مدير فريق، انت قاعد تشوف قاعد تصير في مشاكل، في كولز قاعد تصير تأثر حتى على ماركتينج الفريق نفسه، انت لازم تتدخل، انت تقول خلاص احنا اخذنا الاستراتيجية المعينة، هاي لازم يصير 1 2 3 4 5، انتو از تيم يو تيك ماي وورد، خلاص باكر في احد يتحاسب وهو يتحاسب.
0: ابو حمد، سؤال لا يقبل قسمة الاثنين، هل انت مع بقاء فريد فيسر او رحيله عن فراري؟
3: لا لا، بقاء، انا يعني اؤمن بالاستمرارية والثبات في المشروع. يعني ممكن له اخطاء، وفي اخطاء يعني احنا نعترف، لكن لما احنا بنقعد نغير، يعني المشروع ممكن يكون عمره 5 سنوات او 6 سنوات. بالعكس، انا مع بقاء فريد فيسر.
0: الونزو ابو حمد، المركز التاسع
3: يستحق اخيرا قطير. اخيرا الونزو مع الهوندا استراتيجية، صراحة خدمت توقف واحد في السباق، يستحق الونزو عطفا يعني على المعاناة اللي في في في في طوال الموسم. سيارات هوندا ممكن كانت في هذا السباق ايضا مناسبة، او محرك هوندا والاستون مارتن، يستحق الونزو صراحة.
0: طيب قاسم عبد الله، في اضافه عن الونزو؟ سعيدين بعودته ولا
2: الونزو؟ اكيد احلى شيء سمعنا مدير الفريق طلع تكلم وقال له وبارك له بالنقاط، من زمان ما سمعنا صوت، او يمكن اول مره
3: اول مره اسمع
2: صوتي يتكلم. يعني اخيرا انت نتائج شغله كلها بينت على ارض الواقع. ويكند كان حق الونزو سبيشلي، كان ويكند مثالي من البراكتس وللسباق، ونقاط يستاهلون.
1: عندهم نقطة من قبل، عنده نقطة من قبل لونسو، لكن أداء السيارة هو اللي فرق وياهم.
0: أداء السيارة اللي فرق. نيوي تحس عبد الله بيرجع؟ نيوي اللي نعرفه،
1: شوف هو يعني بحكم سنة ما تقدر تضمن ذي الشيء، لكن أنت قاعد تتكلم عن واحد من أساطير الفورمولا، فورد بولي طبعا.
0: شدي قلت لك السؤال، هي ضباطكم.
2: اخر شيء بس، اندري نوي ما راح عشان بيرجع، اندري نوي موجود، سيارة موجوده، بس عطى شوي واستون مارتن بيرجعون على البوديومز. سجلها عندك.
0: ابي سنه، عطني سنه، عطني اي عام
2: مع الفي 8
0: 2030 وطالع.
2: 2030 وطالع.
0: اوكي ابو حمد تتفق؟
3: لا ما اتفق.
0: ليش؟
3: اودي بتكون في 2030 هي اللي موجوده، استون مارتن ما بيسوون شيء.
0: اوكي
2: بس بيرجعون بوديوم.
3: طيب على بوديوم
2: شلون؟
0: حلو
2: يمكن ما كنا موجودين.
0: خل اذكركم بلعبه قبل نحبها، كابتن ماجد
2: اي
0: يشوت الحلقه الجايه
2: نخلص
0: نعرف اذا جول. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء، مشروع استون مارتن ومشروع اودي في الفورمولا وعوده حجار الى ريد بول، هذه كلها نقاش ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. انا اخوكم ومحدثكم يونس العيد، بمعيه المخرج الاذاعي ابراهيم تلفت، والمخرج التلفزيوني احمد الفردان. في امان الله، مع السلامه. مرحوم يا ليش الشياطين.
4: فورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: عشتوا عشتوا عشتوا، يعطيكم العافية، عشتوا.
1: جديد الفنان سعد الفهد، شعوري.

0: صيفك.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

ولا غيري حد الله قليل ترى غلطات اللي محسوب الدنيا يموت بحسرته يموت بحسرته يشوف الفرحة بعيوني.

ولا ما ولا غيري ولا غيري حد انا اللي تلوموني ترغب محسوبة انا اللي تلوموني الدنيا الدنيا الله الدنيا يموت يموت يشوف الفرحة في عيوني وشوفها

0: حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حمى ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: كيف الحزن ينساك وانا بديت احس بك عادي.
1: منعني بسألك كيف العيون المسلمة.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين. خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة،
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.